0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

حكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: لمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

واحلف ما ابيها ليه متى اسرق دقايق شوفتها

ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك.
0: ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذار.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

أنت تختار وإحنا نلبي، عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير وبداية يوم جديد يحمل معاه طاقة مختلفة، فرص جديدة، تغيير. نلتقي اليوم ونحن نقترب من منتصف الأسبوع في صباح يوم الأربعاء 13 مايو 2026. يوم جديد يفتح لنا مساحة نرتب فيها أفكارنا، نبدأ بهدوء وينعكس بإذن الله على بقية تفاصيل اليوم. فحياكم الله، راح أكون معاكم في هذا اليوم الجميل. أخذكم نورة بوشوك برفقة المخرج المبدع محمد الدوسري.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو ريفرش بسيط وابتسامة.

مستمعين اليوم بإذن الله راح نتكلم عن أسلوب التعلم، أيهما أفضل، القراءة أم الكتب الصوتية، وراح نخبركم إيش قال العلم في هذا الشأن اليوم من خلال برنامجنا بإذن الله. أيضا اليوم راح نتعرف على مستوى ذكائنا، يعني إيش كثر نحس روحنا أذكياء، شنو مستوى هذا الذكاء، وأيضا راح نقدم لكم علامات تكتشفون فيها هل فعلا عندكم ذكاء عقلي بطريقة مميزة ولا لا، من خلال فقرة رفرش في هذا الصباح. أيضا راح نتعرف على أقوى الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية رغم بساطتها ورغم وجودها، يعني يمكن الأغلب عنده في المطبخ، فإلا أن تأثيرها على الصحة كبير جدا جدا. راح نتعلم مع بعض شلون نختبر صحتنا النفسية أيضا، هل أنت نفسيتك ممتازة ولا لا، راح نتعرف إن شاء الله من خلال حلقة هذا اليوم. وأخيرا راح نعرف معلومات جديدة عن الفن والفنانين عبر التاريخ، معلومات رائعة راح نختم فيها معاكم إن شاء الله هذه الساعة الصباحية في برنامج رفرش.

حلو الموسيقى، ارفع شوية خلنا نسمع شي. يا سلام، هاي شنو سكسفون هاي ولا شنو؟ شنو دي الآلة؟ الهورنز؟ اوه لافلي، اتس فرنش هورنز. نسمع شوي. يا سلام عجيب. مع تطور التكنولوجيا ومستمعينا ومحاولة الناس تسهيل كل تفاصيل الحياة، حتى المعرفة صار لها طرق أسرع وأسهل من قبل. اليوم تقدر تخلص كتاب كامل وانت في الطريق وانت تتمرن، أو حتى وانت ترتبين البيت، وكل هذه عن طريق الكتب الصوتية اللي سهلت لنا الحياة. لكن السؤال الحين، وهذا السؤال يثير الجدل عند الكثيرين، هل الاستماع للكتاب يعطي العقل نفس الفايدة ونفس المتعة اللي تعطيها القراءة التقليدية؟ جاوبوا قبل لا أجاوبكم أنا، شنو تتوقعون؟ هل الكتب الصوتية تعطيكم نفس الفايدة اللي يعطيكم إياها الكتاب لما تقرونه؟ إي ولا لا؟ إي ولا لا؟ ها؟ أوكي، محمد يقول هذه لا جو وهذا لا جو، والفايدة من يعطيها أكثر؟ القراءة أكثر. محمد يقول القراءة أكثر. خلونا نشوف إيش قال العلم. العلم قال إن الكتب الصوتية هي خيار مفضل عند وايد ناس، لدرجة أن يعني استطلاع حديث شمل أكثر من 2000 شخص كشف أن أقل من نص ساعة ممكن يقرون كتاب، ممكن أنهم يثقفون ويتعلمون ويكون عندهم معلومات جديدة. والغريب أن 40% من الناس للحين ما يعتبرون الاستماع قراءة حقيقية، لكن الدراسات العلمية كان لها رأي مختلف. قالوا باحثون في هذا المجال راقبوا نشاط الدماغ أثناء القراءة والاستماع لنفس القصص، واكتشفوا أن المناطق المسؤولة عن فهم اللغة والمعاني تشتغل تقريبا بنفس الطريقة في الحالتين. لما أنت تقرأ يعني دماغك يتفاعل مع القصة، سواء كنت تقرأها بعينك أو تسمعها بأذونك. بس هذه ما يعني أن الطريقتين متشابهتين بالكامل. شلون؟ لأن في خبراء عن الناس قالوا أن القراءة التقليدية تعطي فهم أعمق. يعني أنت لما تسوي الكتاب وتقرأ، في نقطة يمكن ما تفهمها، فبترجع مرة ثانية تقرأ الفقرة اللي قبلها، فبتقعد تسوي شنو تحليل قص ولزق في مخك لين تفهم المعاني. لكن لما تسمع بالصوت فخلاص يعني راح يروح الصوت، ويمكن أنت حتى لو عدت الصوت مرتين ثلاث ما راح تستوعب كثر ما أنت ماسك الكتاب في يدك وقاعد تقرأ وتتأمل أكثر. بعض الدراسات أشارت أن الاستماع أثناء القيادة أو الرياضة أو الأعمال المنزلية ممكن يقلل التركيز واستيعاب التفاصيل مقارنة بالقراءة الهادئة. لكن بالمقابل الكتب الصوتية تبقى خيار ممتاز للترفيه واستثمار الوقت وتشجيع الناس اللي ما عندهم وقت للقراءة الورقية. أنا نصيحة بالنسبة لي، أحب أسمع كتب صوتية وأستمتع جدا فيها، خاصة إذا كانت يعني الإلقاء كان يشد والقراءة صحيحة، فتحسون إن لا ودكم إن أنتوا تسمعون تستفيدون من وقتكم أثناء الرياضة، أثناء ترتيب البيت، وقت الفراغ، حتى في ناس أثناء الشاور قبل النوم يحبون إنهم يستفيدون ويتعلمون. ولكن لو كان في مثلا كتاب بالنسبة لك، هذا كتاب أنا بيشرح لي وايد أشياء واحتاج أفهمه أو أتعمق فيه مثل القرآن الكريم، لا طبعا أنا أفضل أن أنا أقعد أقرأ، أتأمل، أتفكر، أتدبر، أفسر، فأحتاج أن أقرأ مو بس أسمع. أيضا الكتب اللي تحس أن فيها تحتاج فهم، تحتاج أن ألخصها في حياتي، أطبقها في حياتي، فهذا الكتاب لا بشتري وبقعد أقرأ وأفهمه وحط لي هايلايت وأرجع مرة ثانية أقرأ، لين أحس أن أنا تشبعت وتشربت من الأشياء اللي أنا بتعلمها من هذا الكتاب. فإتس ديبنز على أنت وشنو تبون وشنو فايدتكم من الكتاب. سواء كنت من عشاق الكتب الورقية أو من جمهور الكتب الصوتية، الأهم أن المعرفة تظل جزء من يومك.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

حياكم الله ويا هلا وسهلا. وحالة الطقس لهذا اليوم أو الدرجة بالتحديد الحالية 34 درجة مئوية، العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية. بالنسبة لي حالة الجو اليوم حار خلال النهار ومعتدل ليلا، والرياح شمالية غربية بوجه عام من 13 إلى 22 وتصل إلى 37 كيلومتر خلال النهار. بالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. ومن المتوقع أن هذا الأسبوع راح يكون جونا زين ممتاز ما شاء الله، ولكن يوم الأحد القادم رياح قوية تصاعد أتربة، فالله يحفظ الجميع بإذن الله. بالنسبة للرطوبة النسبية الحالية 32، العظمى 80% والصغرى 10%. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 4:52 صباحا، وكل ماله يعني يأخر ويجدم في النهار ويزيد في المساء ويتأخر في النهار. فالشروق كان الساعة 4:52 صباحا، والغروب بإذن الله رح يكون الساعة 6:16، وبالأمس كان 15 دقيقة. إن شاء الله يسعدكم ويسعد صباحاتكم ومساءاتكم، وخلونا ننتقل ونروح فقرة جديدة.

في ذكي يبين عليه من أول نظرة، في ذكي ما يبين عليه من أول نظرة، يعني ما تقدر تحكم هل هذا هو ذكي ولا لا، لأن مو كل شخص هادي يعني تفكيره بسيط، ومو كل شخص لاود معناته ذكي واجتماعي وعنده ذكاء عاطفي واجتماعي وحتى عقلي، لأن هالأشياء وردات الفعل اليومية ممكن أن احنا نسويها من غير ما نحس، لكن لا تعني بالضرورة أن ترى هاي الشخص ذكي ولا لا. في الحياة اليومية تقدر تلاحظ مؤشرات تساعدك تفهم مستوى ذكائك العقلي أنت بالتحديد بشكل تقريبي، بعيدا عن الاختبارات المعقدة اللي نشوفها موجودة على الإنترنت. أول شيء، إذا كنت سريع الفهم وتلقط المعلومة وهي طائرة من أول شرح من أول مثال، فهذا مؤشر قوي يدل على سرعة المعالجة الذهنية. أيضا تقدر تربط بين أفكار ومواقف مختلفة وتستنتج نتائج قبل غيرك، فهذا يدل على ذكاء تحليلي عالي. إذا كنت تحب الفضول تسأل كثير ليش وشلون، في ناس يقولون هذا الفضول لا بس هاي دليل ذكاء، وما تكتفي بالإجابة السطحية، فهذه من أهم علامات العقل النشط. أيضا من العلامات المهمة بعد قدرتك على حل المشاكل بهدوء بدل التوتر، يعني لما يصير يعني حالة كذي أنت تكون كالم وتحل المواقف بهدوء ومرونة، وحتى تسمح بأنك أنت تكون مرن في هذا الوقت، هاي دليل ذكاء. أيضا حتى طريقة تعاملك مع الأخطاء تعطي مؤشر مهم إذا أنت شخص ذكي عقليا ولا لا. شخص ذكي يتعلم من خطأه وما يكرر نفس الخطأ مرتين، أو مو نفس النمط، يمكن يكرر خطأه بس مو نفس النمط، يبدل الأنماط فما يعيد، ما يعيد ليش؟ لأنه عارف أن هذه الطريقة ما أدت إلى نتيجة فما يعيد. في بعض الحالات أيضا حب العزلة يكون على علامة من علامات الذكاء، لأن العقل الذكي يحب يفكر ويحتاج وقت لترتيب أفكاره، مو بالضرورة يعني انطوائي أنه هو سلبي، لا هو معناته ذكي يحب يرتب خاصة عند موضوع يحتاج تفكيك. إذن العلامات راح نقولها لكم وتأكدوا هل هي موجودة فيكم وكم النسبة، أوكي؟ تعدوها على صبعكم تشوفوا هل هذه كلها فيني ولا لا. إذا الأغلب معناته أن أنت تتمتع بذكاء عقلي.

أول شيء سرعة الفهم واستيعاب المعلومات، ربط الأفكار والمواقف ببعض، الفضول وكثرة الأسئلة، ملاحظة التفاصيل الدقيقة، سرعة البديهة، التفكير قبل ردة الفعل، القدرة على حل المشكلات بهدوء، المرونة وتقبل الآراء الجديدة، التعلم من الأخطاء، التركيز لفترات طويلة، هذه دليل ذكاء، تحليل الأشخاص والمواقف، القدرة على التكيف مع التغيرات، استخدام أسلوب بسيط لشرح الأفكار المعقدة، التفكير العميق بدل السطحي، كلها علامة ذكاء حقيقي. عموماً الذكاء الحقيقي هو طريقة تفكيرك، طريقة تعاملك مع الحياة كل يوم، فهل أنت تجيد هالشيء ولا لا؟

0: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين FM. على

من أقوى الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية رغم بساطتها ووجودها في كل المطابخ، لكن تأثيرها على الصحة كبير جدا، اللي هو شنو تتوقعون يا جماعة؟ أنا صراحة وايد أحبه، اللي هو السبانخ، السبينش اللي ياكل باباي. هذه هو من العناصر الغذائية الغنية بالحديد، يساعد على تحسين وتكوين الدم وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق. تقدرون مثلا تضيفون السبانخ إلى البيض مالكم الصب، تقدرون تضيفون السبانخ إلى السلطة مالكم على الغداء، تقدرون تضيفون السبانخ إلى سندويشاتكم مثلا في الليل. يعني باباي هاي. باباي كان تحفة، فجأة من يأكل السبانخ تنتفخ عضلاته في نفس اللحظة. زعد عطي ياسمينة، ياسمينة تحتاج عضلات، كانت مال زيتونة، ما زيتونة صح. فهو يحتوي على، يعني هو غني بالحديد، هو يحتوي على فيتامين كي اللي يدعم صحة العظام ويقويها. يعني شوفوا، هو قوي الدم وقوي العظام، وفي مضادات أكسدة قوية تحمي الجسم من الالتهابات وتلف الخلايا. أيضا يدعم القلب لأنه يساعد بتنظيم ضغط الدم، تحسين الدورة الدموية. يحتوي على فيتامين A المهم لصحة العين وتقوية النظر، يساعد بتحسين الهضم لأنه غني بالألياف الغذائية، يعزز مناعة الجسم بفضل احتوائها على فيتامين C، يساعد في تقليل الشعور بالجوع لفترات أطول لأنه يعطي إحساس بالشبع، يساهم في تحسين صحة البشرة بسبب الفيتامينات والمعادن الموجودة. يعني اليوم إذا أنت مارض الخضار أو رايح تشتري أغراض حق البيت، يعني خذ بدل ما تاخذ خس وأنواع ثانية من الورقيات، خذ السبانخ لأنه وايد فوائد الصراحة كثيرة. فتاخذ سبانخ أورجانيك صحي يساعد، سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى قال كل من طيبات ما رزقناكم. هذا الأكل الطيب، أكل الطيب اللي الأورجانيك، مو بالمصنع ولا المعلب ولا اللي في دهن ولا اللي في سكر، لا هاي الطيب. فإحنا ناكل هذا الأكل على أساس أن الله سبحانه وتعالى يمدنا بالصحة والعافية. ودائما أنا أنصح تأخذون الشيء المحلي، يعني الزراعة المحلية، لأن هي تناسب طبيعتنا، تناسب جسمنا، تناسب تكويناتنا، سبحان الله. فدائما أنا أفضل أنك تأخذون من الزراعة المحلية، لأن أول شيء إحنا ندعم المنتج المحلي، ثاني شيء وقبل أول شيء، يعني خلينا نقول ثاني شيء ندعم الزراعة المحلية، وقبلها تدعم صحتك أنت لأنه وايد مفيد على صحتك. فهذه أشياء فعلاً إذا دخلت نظامك الغذائي بشكل منتظم تعطي جسمك دعم قوي من الداخل بدون مجهود كبير.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: ريفرش.
0: ريفرش للنفسيه.

يا سلام، شكرا محمد. يعرف متى يرفع يفتح المايك وقت الموسيقى ما تنزل، فثانك يو على هاي الاحساس. باي ذا واي، يمكن سولفنا انا ومحمد قبل عن ان المود مالك الخاص فيك، يعني مثلا الموسيقى اللي تحبها هي مرتبطه بتركيبه كيميائيه في الدماغ هي موجوده فيك. يعني في ناس يحبون الروك، ان هاي الروك هاي ماي جاد، تحس ان الفايبريشن مالهم وايد عالي، اوفر يعني هذه يطربهم. في ناس يحبون اغاني هاديه، معناته ان الكيمياء كذي تتناغم في العقل، صح؟ في شيء في الدماغ كذي يتفاعل، الترددات الدماغيه، صح؟ فانت شنو تحب؟ تحب اغاني هاديه، اغاني كلاسيك، اغاني طربيه، اغاني شعبيه، اغاني شويه نقازيه، ناس ما يقولون. يعني انا مثلا احب لخبيتي، احب

الأجواء الخبيتي هاي، هذه تناسب مع تردداتي الدماغية. أنت شنو محمد؟ المروبع. هاي شنو المروبع؟ شو طلع؟ نفس الخبيتي؟ يعني نفس الجو. أوكي بعدين نسمع إن شاء الله أغنية هاللون نسمعكم وياها. في ناس يحبون لها الأغاني هادية الحلوة اللي فيها عصافير ورا. زين؟ في ناس لا من الصبح يحس معلك أجواء وطيران، يعني هو كذي الفايبز ماله مال العقل، يعني كل واحد ذوقه التست ماله الأشياء اللي تطربها. فكنت سولفنا وتعمقنا في الموضوع، إن شاء الله نسوي فقرة خاصة في هالشيء. لكن الحين خلونا نشوف نشيك صحتنا النفسية، نشوف صحتنا النفسية ممتازة ولا لا من خلال هالاختبار البسيط اللي خلينا نقول مش اختبار يعني حقيقي 100% ممكن ان احنا نعتمد عليه، لا لكن يعطينا مؤشرات ان صحتنا النفسية زين ولا تحتاجها تدخلات. احيانا الانسان يكون متعود على الضغط لدرجة انه هو ما ينتبه اصلا الى نفسيته تعبانة ولا لا، فيحسب ان اللي فيه مجرد ارهاق او هو في الحقيقه ممكن يكون يعني شيء يعني بسيط، وربما يكون لا ترى شيء وايد عود هو يتجاهله. ولكن في طرق بسيطه ممكن من خلالها نختبر حالتنا النفسيه خلال دقائق، مو كتشخيص لكن كمؤشرات تساعدك تفهم نفسك اكثر. اول شيء السؤال ابيك تجاوب عليه، اوكي؟ وهل انت يعني جاوب عليه بينك بنفسك، احنا ما نسمعك، أنت في السيارة ولا وين ما كنت تسمع وبتجاوب، أوكي؟ السؤال الأول، هل آخر فترة الأشياء اللي كنت تحبها وايد صارت عادية؟ Yes or no؟ نص نص محمد حاليا نص نص. زين أيضا السؤال لكم مستمعينا، هل الأشياء اللي تحبها صارت عادية؟ زين الجواب يعني مهم، لأن فقدان المتعة من أول العلامات اللي تظهر مع الضغط النفسي أو الإرهاق العاطفي. يعني إذا كانت المتعة نفسها الأشياء اللي تحبها ما زالت تمتعك معناته أنت تمام. إذا شوي قلت تقول ساعات حتى السولف من غير ما تدرك تقول والله صرت كل الأشياء اللي كنت أحبها صرت ما أحبها. ها هني في شيء، في شيء، في حد مضايقك، في ضغط نفسي، هني في حد لعب في النفسية، فلازم تنتبه. ثاني شيء راقب طاقتك الاجتماعية، هل صرت تنعزل كثير؟ يعني في ناس في بيتكم تحت ولوية وزوار وانت قاعد فوق، أوكي؟ أو حتى يعني وانت بين الناس تحس انك مو بحولهم، يعني في عالم آخر. زين هني بعد انتبه، لأن لو كان هالشي موجود معناته في شيء في النفسية. كذلك النوم، النفسية غالبا تنعكس على النوم بشكل مباشر، فإذا وايد ترقد في مشكلة، إذا ما ترقد وايد أيضا في مشكلة. يعني المهم إنه يكون النوم طبيعي نورمال من 6 لـ 7 ساعات أو من 7 لـ 9 ساعات مثلا، ما يزيد، يعني مو بأربع وعشرين ساعة راقد ولا إن أنت ما ترقد. في نص إحنا إذا رقدنا 4 ساعات والله زين، ويضحكون يعني مو منهم من 4 ساعات، لأن الإنسان إذا ما يرقد عادي اللي يستر، صح ولا لا؟ فلازم الواحد ينام صح. من العلامات المهمة أيضا طريقة حديثك مع نفسك، هذه انتبه لها، هاي صيد نفسك فيها. إذا تدردم روحك، خاطرك في شيء وما تشتري حق روحك، عندك حاجة وما تلبيها، كلامك دائما تدقر روحك، أو إن أنت تحسس روحك إنه لا بس ما أبي، ليش؟ بس ما يبي بس شيء، ليش زين المسكين هاي الطفل الداخلي يصيح داخل يبي وانت تقول له لا تدقره، او تقول حق نفسك ان انا ما استاهل، انا سويت، انا غلطان، وانا ما افهم. هالكلام الانتقادات مؤشر انك تحتاج راحة نفسية اكثر مما تتوقع، تمام؟ ايضا في اختبار بسيط جدا يسوين مختصين، سأل نفسك متى اخر مرة حسيت فيها بهدوء حقيقي بدون توتر وبدون تفكير زائد، ومتى كانت؟ على قراءة الأوليين، علمي براحة قلبي، علمي براحة بالي من يوم طولي شبر. الأوليين بعد يعني يزينون لكم الأشياء هذه. فمتى حسيت أنك أنت مرتاح وما عندك توتر اللي توتلي يعني 100%؟ تذكر هاللحظة، يعني أنا أتذكرها كانت في 2016 أو بدايات 2017، كانت في هالفترة. وبعدين بدينا نتعرف على التوتر، لكن الحمد لله ترجع بين اللحظات والثانية لحظات الهدوء والتوازن. تذكر هذه اللحظة وتذكر شنو الأسباب اللي خلتك تتغير،
أيضا إذا احتجت وقت طويل

عشان تتذكر، فغالبا عقلك مستنزف أكثر مما تتخيل. فالأهم أنك تنتبه حق صحتك النفسية، ومو معناته أنك تكون سعيد طول الوقت. الصحة النفسية الحقيقية أنك تعرف تتعامل مع شعورك بدون ما يخليك هذا الشعور لا قدر الله تنهار. صلنا معاكم إلى فقرة محمد بيختار لنا أغاني حلوة. ما يندر هذا الأغاني خبيتي ها غير إنزين. شنو بتحط لنا محمد؟ يلا نسمع هذه الأغنية ونرجع لكم مرة ثانية آخر فقرة إن شاء الله بعد الفاصل. رفرش المعلومات وعن تاريخ الفن والفنانين، خلكم ويانا.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للمعلومات.

اليوم عندنا لكم معلومات وايد حلوة عن الفنانين والفن وتاريخهم والأشياء هذه الحلوة. فأول معلومة تقول: هل تعرف أن الفنان العالمي ليوناردو دافنشي كان يكتب ملاحظاته بالمقلوب؟ يعني ما تقدر تقرأ إلا باستخدام المنظرة، وكان يسوي هالشيء عشان يحافظ على أفكاره واختراعاته. برافو عليه، صح؟ شاطر، بس يعني عنده وقت. عموماً فينس فان غوخ باع لوحة واحدة فقط في حياته، واليوم لوحاته تباع بمئات الملايين، وصار من أشهر الفنانين متى؟ بعد وفاته للأسف. أيضاً الفنان بابلو بيكاسو رسم أول لوحة احترافية وكان عمره 9 سنوات فقط، وكان يقدر يعني الفن والرسم، وكان يرسم قبل ما يتعلم حتى الكتابة بشكل كامل. هذه بابلو بيكاسو. أما عن لوحة الموناليزا اللي تعتبر من أكثر اللوحات شهرة بالعالم، السبب مو بس رسمتها، السبب كان سرقتها لما انباقت في عام 1911، زادت شهرتها بشكل ضخم عالميا بسبب أنها انباقت، وتمت الميديا والصحافة تتكلم عن هذا اللوحة. فسبحان الله، هذا البوقة خلتها من أشهر اللوحات في العالم. في العصور القديمة بعض الرسامين كانوا يستخدمون شعر الحيوانات لصناعة فرش الرسم، مثل شعر الحصان والسنجاب. سلفادور دالي كان ينام وهو ماسك مفتاح في يده، أول ما يغفو يطيح المفتاح، يصحى بسرعة ويقول إن هذه اللحظة هي اللي تعطيه أفكار فنية غريبة ومبدعة. هذه يعني يمكن من الطقوس الفنانين في هذاك العصر. أيضا أقدم الرسومات الفنية المكتشفة بالعالم موجودة داخل الكهوف، وبعضها عمره أكثر من 40,000 سنة، وهذا يدل إن الإنسان من البداية كان عنده رغبة بالتعبير والفن في الوقت ذاته. في زمن النهضة الأوروبية كان بعض الفنانين يعتبرون مجرد حرفيين، بينما اليوم تعتبر أعمالهم من أعظم الكنوز الفنية في التاريخ. الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو، هذه الفنانة اللي حواجبها مشبكة وتلبس كأنها مكسيكي وتحط ورد فوق راسها وألوان وكذي، هاي هي فنانة مكسيكية، أوكي؟ حولت معاناتها الصحية وحياتها الشخصية إلى لوحات عالمية مليئة بالمشاعر والرموز. أيضا من الأشياء الحلوة أن بعض المتاحف العالمية تملك لوحات ما تعرض للجمهور أبدا، لأن عدد الأعمال الفنية عندهم أكبر بكثير

ساحات العرض. أيضا كلود موني كان يرسم نفس المنظر مرات كثيرة بأوقات مختلفة من اليوم عشان يلتقط تغيير الإضاءة والظلال مع الوقت. الفنان أندي وارهول هو اللي حول علب المنتجات العادية والأشياء اليومية إلى فن عالمي، وكان من أوائل اللي ربطوا الفن بالثقافة الشعبية والمشاهير. أيضا يوهانس فيرمر رسم عدد قليل جدا من اللوحات طوال حياته، لكن أعمال اليوم تعتبر من أعظم اللوحات الفنية في التاريخ. بعض الفنانين قديما كانوا يخلطون الألوان باستخدام صفار البيض أو الزيوت الطبيعية قبل اختراع الألوان الحديثة. أيضا الفنان الياباني هوكوساي رسم لوحة الشهيرة الموجة العظيمة وعمره فوق 70، كان يؤمن أن إبداعه يتحسن كل ما كبر في العمر. في القرن 19 كان التصوير الفوتوغرافي يعتبر تهديد للفن التشكيلي، لأن الناس اعتقدوا أن الكاميرا ممكن تنهي دور الرسامين، لكن الفن تطور بعدها بأساليب جديدة ومختلفة. جورجيا أوكيف كانت من أوائل الفنانات اللي اشتهروا عالمياً بأسلوب فني مختلف، خصوصاً في رسم الزهور والطبيعة. وفي آخر المعلومات، أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة على قماش مساحتها أكبر من ملعب كرة قدم كامل. تخيلوا. واو، صراحة معلومات حلوة عن الفن والفنانين، وإن شاء الله دائما نقدم لكم الأشياء الجديدة اللي تسوي لكم يا رفرش لمعلوماتكم أو إضافة لمعلوماتكم. الحين أنا ومحمد يعني اخترنا لكم أغنية إن شاء الله نختم فيها، هي تتناسب مع ذوق محمد. هل هي مروبع محمد ولا لا؟ عادية ميكس. نبي نسمعكم المروبع، سمع المستمعين المروبع يا محمد. أنا ما بعرف شنو المروبع، هو نفس لخبيتي يقول. يلا نسمع، اختار لنا نبي شيء على ذوقك. المهم مستمعينا، إن شاء الله بكرة نلتقيكم في حلقة جديدة وبرنامج رفرش ينتظركم بإذن الله، فقرات حلوة منوعة مع نهاية الأسبوع. راح نجهز لكم إن شاء الله أشياء تلبي ذائقتكم الجميلة مستمعينا، وبإذن الله نستمتع بأحلى حلقة مع نهاية الأسبوع. قدمت معاكم هذا الحلقة اليوم أخذكم نورا بوشوك وبرفقة المخرج محمد الدوسري، و نختم حلقتنا مع أغنية للفنان عبد الله رويشت، وهي على قولة محمد البستة، يعرفه والتكنيكات والأسماء هذه. نختم معاكم فيها ونشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد من الساعة 9 للساعة 10 صباحا من الأحد إلى الخميس، بانتظاركم في رفرش على بحرين FM.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين اف ام على هواك.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا ابو علي صاحبك مسرور الأحوال في ضف

0: من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
1: من أشعار سمو الشيخ أم

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التلاوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: يتضمن ثلاث أغاني.
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا مستمعين بحرين في أموين ما تكونون، حياكم في حلقة جديدة من برنامج ستار كافي. يا سلام عليك يا فايزة، نرحب فيكم متواصلين إن شاء الله معاكم من الحين للساعة 3 في حلقة غير اليوم. أظن أن هي حلقة ممكن نطلق عليها مثل ما قالت صديقتي وزميلتي وأختي العزيزة الشيخة الشعلان، حلقة نارية. شكراً صج على طاري شيخة الشعلان، شكراً شيخة الإعلامية طبعاً المتميزة دائماً وأبداً في كل ما تقدمه من برامج، شكراً على كلامك الحلو دائماً، وأنا بتكلم عني، شكراً لكلامك الحلو، شكراً لدعمك أيضاً لي، شكراً على وقفاتك، شكراً يعني حلو الواحد زميلات والزملاء في بين بعضهم البعض يساندون بعضهم البعض، إذا سويتي شيء حلو يقولك الله حلو، وإذا سويتي شيء مبزين يقولك يا ريت تعدلين شوية، وإذا خطأتي يقولك اعتذري، وإذا ما أخطأتي يقول

كفو عليك زين سويتي شيخة من هاي النوع. شكرا للشيخة على وقفاتك, شكرا على دعمك دائما بالكلمات الحلوة اللي ترفع المعنويات. Thank you so much الإعلامية الجميلة قلبا وقالبا الشيخة الشعلان. يعني راح أكيد نتواصل في هذه الحلقة النارية. ليش نارية؟ لأن ضيوفي صراحة غير فوق العادة, نعتبرهم دكاترة مميزين. كل دكتور يقول عندي الزود, مو بعارفة حتى شلون أنا بقدمهم لكم, ولكن أنتوا أكيد تعرفونهم وايد لأن الاثنين يعني من دكاترتنا اللي منورينا ومشرفينا اليوم يطلعون في السوشيال ميديا, فأنتوا على معرفة تامة فيهم. ولكن قبل لا أقول لكم عن حلقتنا اليوم, خلوني أقدم موجه لكم تحيات فريق العمل, وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من ليالي عاشير, وتحية توصلكم من مخرجتنا فايزة عبدو اللي راح ننطلق معاها في حلقتنا اليوم بشيء من اختيارها. ولكن قبل لا نروح لفايزة, خلوني أقول لكم عنوان حلقتنا اليوم. عنوان الحلقة هي يعني أو موضوع الحلقة يتعلق به موضوع جدا مهم وايد ناس تعاني منه, اللي هو الشخير واضطرابات النوم. فأي أحد عنده هذه المشكلة الشخير واضطرابات النوم, وحتى أنا دائما يعني صح أن إحنا نحدد المواضيع اللي راح نتكلمها مع ضيوفنا إن كانوا دكاترة, ولكن بما أن تخصصهم وايد ناس يحتاجونه كأنف وأذن وحنجرة, ممكن تتواصلوا مع دكاترتي الأعزاء اللي منوريننا ومشرفيننا اليوم, دكتور عبد الرحمن غريب استشاري أمراض أنف وأذن وحنجرة, وبروفيسور هشام آل ريس أيضا استشاري أمراض أنف أذن وحنجرة. هم اليوم اثنينهم مع بعض, يعني الكبار اثنين مع بعض, فانتهزوا هذه الفرصة. وأي أحد عنده أي سؤال ممكن يتواصل معنا على 1-7-4-5-5-6, ولكن تحديدا اليوم موضوعنا عن الشخير واضطرابات النوم.

أنا بعد الفصل من داخل وخارج مملكة البحرين على 0973 1745 5556 ستار كافيه.

مساء الخير ويا هلا وسهلا فيكم في برنامجكم ستار كافيه. حلقتنا اليوم مثل ما قلت يعني قبل شوي حلقة غير. اليوم ما بتكلم عن مرض بالضبط، ولكن هو عرض ممكن نعتبره مؤشر لأمراض كثيرة، أو ممكن أيضا نعتبره جرس إنذار ينبهنا للخطر. إحنا للأسف ناخذ هالموضوع أحيانا بالضحك والسخرية، لو يطلعوا النكت بعد عليه، لكن ترى هو أخطر من كذي بوايد. اليوم بنتكلم عن الشخير، وهو اللي مو مجرد صوت مزعج نسمعه من الشخص وهو نايم، لا، لأن هالشخير ممكن يصير نتيجة انسداد جزئي في مجرى الهواء، واللي في بعض الأحيان ممكن أيضا يسبب انقطاع في مجرى التنفس للشخص النايم، وفي أي وقت خاصة إذا كان الشخير بصوت عالي. ممكن تصير عواقب وخيمة على صحة الإنسان، مثل ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات في القلب، السكتة الدماغية، هذه غير الشعور بالضعف والإرهاق، وأيضا حتى ضعف في التركيز طول النهار. ومثل ما نتكلم عن الأمراض ونبين شنو هي الأسباب، فالشخير والاختناق الليلي أيضا لهم أسباب، اللي ممكن يكون منها اللحمية، النوم على الظهر، التهاب مزمنة في الأنف، وحتى ممكن يكون في اعوجاج في الأنف، هذه غير زيادة الوزن والتدخين اللي لهم دور كبير في الشخير. ومثل ما يعني أحب أذكركم أن احنا اليوم نتكلم عن الشخير والاختناق الليلي، ولكن أيضا تقدرون تستفسرون عن أي سؤال يخص الأنف والأذن والحنجرة. دائما أنا أقول ضيوفي لازم احنا ننتهز فرصة وجودهم اليوم معنا، ولكن التركيز اليوم وبالتحديد عن الشخير والاختناق الليلي واضطراب النوم. أنواع الشخير في ترى أنواع بنعرفهم أكثر وبشكل أصح من ضيوفنا بعد شوية، لكن في الفمي واللي يصير بسبب التنفس بالفم أثناء الليل، الأنفي اللي هو يكون نتيجة ضيق في الأنف، وفي بعد الشخير الوراثي واللي سببه جينات وراثية. الشخير العادي ممكن يصير نتيجة في زيادة الدهون على الرقبة، ومثل ما قلنا السمنة وأيضا التدخين. لكن في موضوع مثل الشخير ما يحتاج أقول لكم هو إش كثر منتشر مثل ما قلنا بين الناس قبل شوي، ويقولون وضيوفي بيصححون لي أن عدد الرجال اللي فيهم الشخير شخرون يعني أكثر بمرتين من عدد النساء. الحمد لله، وأنا أكتب هاي المعلومة قلت بها الحمد لله ما قالوا أن النساء أكثر من عدد الرجال، وما يندرى

المعلومات بيصححونها لنا الدكاترة بعد شوي. إحصائيات أيضا تقول أن حوالي 30% من اللي أعمارهم فوق 30 عندهم هذه المشكلة، وترتفع النسبة 40% في حالة أن هالناس وصلوا لمنتصف العمر. وبعد 9% من الرجال و 4% من النساء اللي تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 ممكن أيضا يتعرضون لانقطاع في التنفس أثناء النوم. طبعا ما بطول عليكم أكثر من كذي، خلونا نطلع فاصل ونرجع وخبركم تفاصيل أكثر عن الشخير والاختناق الليلي واضطرابات النوم مع ضيوفنا اللي شارفيني ومنورين اليوم، دكتور عبد الرحمن غريب وأيضا بروفيسور هشام الريس استشاريي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، واللي بنتكلم عنهم عن هذه الاضطرابات اللي يعني صراحة وخاصة بعد اضطرابات النوم ترى وايد عندنا مشاكل فيها. الكل ما أعتقد في إنسان والله يحفظها الإنسان، ويعني نقول يا بخت الناس اللي فعلا يقدرون ينامون يعني من غير أي صحيان أو النوم المتقطع مثل ما احنا نقول، لأن صج كلنا عندنا مثل هذه المشكلة، وقد تكون المشكلة بسببنا احنا. يا اللي طالع تلفزيون وايد، يا اللي ما أعتقد أحد طالع تلفزيون الحين، كل الموبايلات في يدنا وما تشوف إلا الوقت. توا 10 صح فايزة أشرع على روحها، توا 10 أنا بيهود التلفون أرفع راسي أشوف الوقت إلا الساعة 1، يعني شوف شلون ياخذ من عن وقتنا سواء التلفزيون ولا حتى التلفون. بعد شوي يكونوا معانا، اذكركم بارقام التواصل 1745256، بامكانكم التواصل مع ضيوفي الدكتور عبد الرحمن غريب وايضا بروفيسور هشام الريس استشاريي امراض انف واذن وحنجره بعد قليل.

0: خطير.
1: خلك على موجة بحرين اف ام 93.3 واسمع ستار كافيه من الساعة 1:30 لـ3.
2: تواصل معنا بعد الفاصل من داخل وخارج مملكة البحرين على 0973175555556. ستار كافيه

0: راح فيكم مستمعينا، وخلونا نبتدي مع بعض حلقتنا النارية مثل ما أطلقت عليها زميلتي وصديقتي الغالية الإعلامية شيخة الشعلان. طبعا ضيوفي اللي منوريني دكتور عبد الرحمن غريب وبروفيسور هشام آل ريس، استشاري أمراض أنف وأذن وحنجرة. ومثل ما قلنا اليوم الحلقة غير، لأن أنتوا شفتوهم الاثنين في السوشيال ميديا. طبعا دكتور عبد الرحمن غني على التعريف في السوشيال ميديا، دكتور هشام خط مغاير في السوشيال ميديا. مساكم الله بالخير. أول شيء
1: الله يحفظك هدى، مشكور على الاستضافة.
0: لا شكر على واجب.
2: شكرا هدى، شكرا على الاستضافة، وأيضا نشكر جنديتنا المجهولة فايزة.
0: عندنا فايزة، عندنا ليالي، كل احنا صرنا كبار الجروب ترى.
2: نعم. ما شاء الله.
0: طبعا انا وايد سعيده بتواجدكم اليوم معي. كثر ما انا سعيده كثر ما انا قلقه في نفس الوقت، لان يعني في وسط اثنين كبار، يعني
1: معرض زوجي
0: والله والله، يعني اللي يقعد شيء هلوم من امس افكر اقول يعني اثنين عندي دكاتره من اكبر الدكاتره واشهر الدكاتره في البحرين، يعني شلون بيتم التواصل معاكم من خلال اسئلتنا. ولكن احنا الحمد لله محددين نوع الموضوع اللي هو الشخير واضطرابات النوم او الاختناق الليلي. يقولون ان النوم سلطان، صح ولا لا؟
2: 100%.
0: واذا السلطان دي عاد صار اضطراب شو نسوي؟ لازم نعالج هالاضطراب. اضطرابات النوم يعني موضوع حلقتنا، ومثل ما قلنا الشخير وهاي الـ الاختناق الليلي. لكن خلنا نبدا دكتور، ببتدي اذا تسمح لي دكتور بروفيسور هشام بالدكتور عبد الرحمن الله يعافيك. شنو يعني شخير؟ يعني احنا نعرفه باللغه العاميه واحد نايم يطلع صوت عالي نقول شاخر. شنو هو الشخير اصلا؟ شنو يصير؟
1: هو الشخير هو طبعا انت يمكن ساعه في المقدمه قلتي شخير، لا لحن مختلف.
0: أي.
1: بحسب مكان الصوت اللي يطلع، التضيق وين صاير، في الخشم، تضيق في اللسان، تضيق في الحنجره، في تضيقات تصير تشريحيه في المجرى التنفس من الخشم لين الحنجره.

0: هذه انسداد هذا المجرى بشكل أو بآخر يعطي ألحان مختلفة على قولتك حق الشخير.
1: وانت سويتها لنا في السوشيال
0: مثلا يعني في شخير مثلا تحسي واحد تنسم بصعوبة يناهت على قولاتنا احنا يتعب في النسام، في واحد شوي لا والله يعني يقص ويفاطس، في واحد لا ينعدم الصوت عنده بالكامل.
1: صح صح،
0: فهذه كلها بارك الله فيك ممكن يكون شكل من أشكال
1: الشخير.
0: الشخير بس المهم في الموضوع أن الشخير ذي هو تعبير عن مشكلة مخشوشة في مكان ما.
1: أوكي.
0: إذا سكتنا عنها يتحول الشخير إلى مشاكل له بداية لكن ما له
1: نهاية. لذلك يعني الناس اللي يعتبرون مسألة الشخير مسألة عادية وبسيطة، لا يطلع صوته، لأن ساعات نقول إيش في مسكيني شاخر، لا أنا تعبان تعبان. زي أوكي تعبان من شنو؟ هل استمر ولا ما استمر؟ هل يستمر دائما؟ هاي كلها بنعرفها من خلال حلقتنا اليوم.
2: هدا بس إضافة
1: اتفضل
2: اللي قلتي جدا مهم. نرجع حق الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: طبعا الحين الذكاء الاصطناعي وظفوه حق هذه اللي قلتي بالضبط.
0: أحبك حق الذكاء الاصطناعي.
1: دكتور ما تمحد
0: ما شاء الله يعني.
2: فوظفوه حق ذي الموضوع. يقلك من خلاله، ممكن من خلال النوت اللي تسمعينها، طبعا نسميها نوت حق الشخير عشان يزعلون علينا اللي شاخرون.
1: أحلى يعني
2: دي بالضبط فيها شوي صوت موسيقي. فمن خلالها ممكن الواحد يتوقع قدام الانسداد في المستوى الفلاني، مستوى اللسان أو مستوى اللهة أو جاي من الأنف أو من الحنجرة. فكلامك ميمي صح
1: دكتور. على طاري الذكاء الاصطناعي، يعني الحين والتشات جي بي تي اللي الناس كلها يسمع قاعدين ويسولفون معاه بطريقة يعني قد يعني في ناس صح وفي ناس تستخدمها أزا جوك، وهاي هل ممكن عن طريق الذكاء الاصطناعي أنا أسأله، أنا بسمعك مثلا بحط بسجل الشخير نغمة الشخير وأسأل تشات جي بي تي هاي أي نوع من الشخير ممكن يعطيني إياه، لهالدرجة الذكاء الاصطناعي ممكن يوصل؟
2: جدا ممكن العلم عند الله سبحانه وتعالى، بس في الوقت الحالي طبعا لا. احنا نتكلم لما نقول عن بيج داتا، لما يدخلون معلومات كلها ويصير لها فلتريشن وتحليل فممكن جدا تصير هالأمور.
1: نعم.
0: وإن شاء الله قريب بس بنفنش ما حد يبين.
1: لا احنا وراكم، لان بالفعل يعني الحين قاعدين بالذكاء الاصطناعي حتى يصير في مذيعين ومذيعات، يمكن في اعتقد اذا معلومتي كانت صحيحه اظن في احد الاف ام راديوهات الاف ام ما اعرف وين بالضبط، يمكن في مصر استخدموا الذكاء الاصطناعي في مصر الامارات شيء كذي، يعني ما ابي اخطا في المعلومه، لكن فعلا تم في برنامج في مذيع ومذيعه بالذكاء الاصطناعي.
0: هو يصير ترى بس هالتألق ما نحصله. الله يحفظك.
1: شكرا لك دكتور. بروفيسور هشام أرجع حق سؤالي، إذا نبي نبتدي معاك بالجانب الأصعب من الشخير وهو انقطاع التنفس أثناء النوم، شرح لي شنو اللي يصير بالضبط وأنا نايمة.
2: بسم الله عليك، إن شاء الله ما فيش العافية.
1: إن شاء الله.
2: طبعاً مثل ما تفضلنا بدينا بفهد وقال إنه هو في اللي هو الشخير. وهذه يسمونه اللي هو الشخير الأولي
1: بالضبط.
2: أو يسمونه الشخير الاجتماعي، معنى أنا ما أشوف فيه اجتماعية في الموضوع
1: ما كلش أبداً،
2: لأن ينطرد من الحجرة ويغضبون عليه
1: غير النكات وناس يجلونهم بعد
2: بالضبط. زين، فإني حق شسمه الشخير الثانوي.
1: أيوة.
2: اللي هو عبارة عن الاختناق مثل ما تفضلتي، وهذه عبارة عن إذا كان الشخير العادي عبارة عن اهتزازات في المجرى الهواء، هني لا نتكلم عن انغلاق تام أو شبه تام، وتترتب عليه طبعا المشاكل اللي راح نتكلم خلالها
1: الحلقة
2: بإذن الله.
1: نعم بإذن الله.
0: طبعاً على فكرة أنا دائما أقول حق اللي يعني اللي يتقشمرون ويتطعبزون على قولاتنا على اللي شاخرون، أن هذه هو الجزء المضحك تي مساعة قلتي
1: بالضبط،
0: شيء المصدر النكت والدعابة في العائلة. نعم. سندرتنا الطوفة مال الدرايش اهتزت وهالسوالف
1: صح،
0: لكن إذا عرفنا شل شيء المخشوش وراء الشخير ترى ممكن تصير مشاكل صحية
1: خطيرة
0: وخطيرة وايد. نعم. ينقلب الضحك إلى حالة
1: صياح لا قدر الله،
0: فهذا يعني إن شاء الله بتطرق لنا
1: بالضبط. مثل ما قلنا أنه هو صح الناس يسخرون منه، ولكن أنه في ناس لازم أحين تعرف أنه هو ممكن يكون إنذار لمشكلة معينة، إنذار خطر لازم إحنا نبتدي نكتشف عنه. أوكي
2: هدى، يعني نحب الموضوع إن إحنا نسمي الاختناق الليلي loudest silent killer، خلينا نترجمه للغة العربية،
1: القاتل الصامت
2: الأكثر إزعاجا.
1: أوكي.
2: يعني بمعنى الكلام إزعاج اللي قلنا عنه، الأصوات العالية والنوتات اللي تطلع بهذه، بس هو مزعج بس من داخل قاعد يقتل إنسان في صمت.

0: الله يبعد
1: الله
0: الشر
1: يدينا.
0: إن شاء الله. وإحنا عن طريق هذه الحلقات اللي نستضيف فيها دكاترة نحب دائما نوعي لأن إحنا ممكن نعرف معلومات بسيطة عن المرض، ممكن إحنا نصاب في بعض الأمراض لكن ما نعرف، في ناس وايد ما تعرف شلون، هل أستصغر الأمر ولا لا أكبره شوية وأقول لا خلا أتابع وأروح حق الدكاترة على أساس يعطوني المعلومات الصحيحة،
2: وأسأل
0: جي بي تي واسكت على قولاتهم تشات جي بي تي وسؤال رايحين بس
3: حاضر الجوجل مو مقصر بس اللي بيجي إن شاء الله يعظم.
0: أخاف يصك عليه تشات جي بي تي دكتور. إنزين فالحين نفتح المجال إذا سمحتوا لي دكاترتي في اتصال على 1745506 وخلونا نستقبل أو اتصال معنا في البرنامج. ألو
4: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أمسي عليك وأمسي على ضيوفك الكرام حبيبة قلبي.
0: أهلا وسهلا يا منواف
4: حبيبتي. مساء الخير دكاترة، والله يعطيكم العافية إن شاء الله.
2: مساك نور وسرور.
3: هلا والله.
4: الله يبارك. عندي سؤالين إذا ممكن.
0: سؤالين عند أم نوف. أم نواف
4: إينا
0: تفضلي.
4: السؤال الأول الله يسلمك، هل الشارقة ساعات تصير في نصف النوم تعتبر عارض من عوارض المشخير ولا لا؟ السؤال الثاني، ساعات احنا نقول مثل ما تفضلتي انت لساعة تعبان يشاخة، بس الشخير هذي يطلع مع احترامي الشديد لكم من الثلج ولا صوت، يعني مجرد الشخير احنا نقول يعني من التعب، هل هذه بعد عارض من عوارض الشخير والله لا؟ مثل ما نقول احنا من التعب. يعطيكم العافية وتسلموا. شكرا جزيلا. شكرا.
0: من بجاوب على سؤال أم نوف؟
2: أنا أخذ الأول وتأخذ أنت الثاني لأن الثاني ما سمعتها زين.
0: أم نواف أم نواف إذا أنت معنا على الخط سوري، لأن إحنا شوي اليوم عندنا مشكلة صراحة في في في الصوت عندنا شوي.
3: السؤال الأولي عن الشارقة.
0: الشارقة. الثاني سمعته دكتور؟
2: لا لأن سمعت الأول.
0: الأول أنزين. أم نواف عيدي أسألتك بليز.
4: أنا حبيبتي.
0: بليز ممكن تعيدين لنا بس سؤالينك، صار عندنا شوية خلل فني.
4: إن شاء الله.
0: أوكي.
4: أنا توني حبيبتي. السؤال الأول الله يسلمك، الشرقة اللي تصير في نص الواحد إذا رايح ساعات تيلة شرقة زين دي قاعدة من أذنه مثل ما إحنا نقول، فهل هذه الشرقة عارض من عوارض الشخير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يسلمك، ساعات إحنا نشاخة إحنا نقول من التعب يعني، والشخير هذه يطلع بدون صوت ويطلع من الفم، هل هذه بعد عارض من عوارض الشخير؟ وهل هذه مشكلة تسبب يعني مشاكل بعدين إذا إحنا مثلاً يعني هملناها؟
0: قلتي الشخير من غير صوت؟
4: إيه نعم. ساعات نحن نقول ساعات مثل ما تفضلتي أنت مساعة تعبان يشاخة، فمن من كثر ما مثلاً إحنا نقول الجسم كان مجهد وتعبان ساعات يشاخة بس من الفم، يعني هو طبعا مو شاخر طول الوقت.
3: انت ناسة منبوزة يعني قصدك؟
4: اينا
3: إيه. اوكي اوكي إينا. اوكي.
4: هل هذي عارض من عوارض الشخير؟ وهل هذي يسبب بعدي يعني الوحي اذا هملة هل هو يسبب مثلا مرض؟
0: ان شاء الله خير. ان شاء الله يا ابن نواف. شكرا لك على اسئلتك. ونبتدي ب بروفيسور هشام.
2: طبعا الشيخ ابن نواف بخصوص الارتجاع، طبعا الارتجاع دائرة مفرغة مع الاختناقات والشخير، اللي يصير بالضبط شنو؟ ارتجاع الأحماض فوق يسبب تورم في المنطقة وترهدل وممكن يزيد الشخير. هذه واحد. اثنين، ساعات احنا مو بسهولة ان نفرق بين الاثنين، يجيلك المرض يقول لك انا فطست في الليل، هل هو كانت موجة من موجات الارتجاع الكبيرة اللي خنقتها أو إن هي لا بالفعل اختناقات ليلية متكررة؟ هاي لازم نشوفها أيضا. بس طبعا الاختناق الليلي يلعب دور أساسي ومهم جدا مع الارتجاع، لأن شو اللي يصير؟ الإنسان اللي يختنق شي يسوي قاعد يشفط شفط هواء بقوة يبي يدخل الهواء، فيصير ضغط على البطن وبالتالي ضغط على المعدة. في نفس اللحظة يصير ضغط سلبي في الصدر،
0: نعم،
2: فكنا الإفرازات مالت المعدة قاعدة تنشفط على فوق،
0: أوكي،
2: وبالتالي تطيش فوق.
0: لذلك هاي السؤال الأول.
3: كان يقول لك يعني يعني ما فيني عارج، وين لك هالسالفة؟ ليش فيك يعني شرقة؟
2: طبعا عندنا اللي هو ابو فهد اللي هو عن

0: نسميه الارتجاع الصامت. وكثير من المرضى عندهم إياه ما يقل عن النص. نص المرضى اللي عندهم الارتجاع عبارة عن ارتجاع صامت يفتقر إلى الحارج اللي احنا نسميه.
1: أوكي دكتور، بس عشان نفهم أكثر والناس اللي للحين ما تعرف يعني شنو ارتجاع، يعني ساعات أنا أقول هذه يعني ارتجاع لازم أنا برجع الحنجري، هو لا مو بشذي صح؟
0: لا لا طبعا.
1: أوكي شنو هو الارتجاع عشان بس الصورة توضح حق الناس؟
0: هو طبعا المسمى الطبي له هو الارتجاع المريئي.
1: أوكي.
0: هو عبارة عن ارتجاع المادة الحمضية من المعدة إلى المريء وما وراء المريء. لما نقول المريء هذه ارتجاع مريئي.
1: أوكي.
0: هذه اللي الناس بتشتكي مني قلت والله يالي حارج. أي. اللي هي الحرارة اللي هي وراء الصدر.
1: ولازم يكون فيها حرارة.
0: حرارة.
1: زي يعني. هاي غير اللي يقول لك حموضة.
0: لا نفسها.
1: هي نفس. حموضة حارج ارتجاع هي نفس الكلمة.
0: يعني الناس يمكن يقولون الحموضة أكثر حق المعدة.
1: أوكي.
0: مو لما يطلع، لما يطلع فوق يقولون يصير في مرحلة الحارج.
1: أوكي.
0: أما أوكي. إذا ينا إلى الارتجاع ما وراء المريئي. فهو إحنا نتكلم عن شنو؟ عن الأعراض المرتبطة بالبلاعيم.
1: تمام.
0: اللي هو ممكن المريض يلج عنده بحة في الصوت، يلج حساس بجسم يعني غريب في البلعوم، لما يبلع كنا شيء ميول، يحس بفرازات بلغم، كحة جافة، آلام في البلاعيم، كل هاي الأشياء. ممكن
1: تمام. هاي الحارج. منطقة
0: هذه الحارج. هذه لا. هذه
1: الارتجاع.
0: الارتجاع من وراء المريء اللي هو في منطقة البلاعيم اللي هو الصامت.
1: تمام. نرجع للسؤال الثاني.
2: هاي يسمونه حماض مو بحامضة.
1: مو حامضة.
2: عرفت شلون؟ يعني ما يحس بالحموضة اللي نعرفها.
1: تمام.
2: بس يحس مشاكل ثانية مثل ما قال.
1: مثل ما قال بروفيسور
2: هشام. ويوسف نعمنا مشاكل ثانية.
1: صحيح. طبعا أم نواف قالت الشخير وقالت الشرقة.
2: لا.
1: الشخير الحين الشخير الصامت.
2: لا هو هي ذكرت شيء ان الواحد يعني ما يشاخر بس يطلع صوته مبطل حلجه في الليل. هذه واحد راسه منبوزه التنفس مانا مسموع.
1: اوكي بس هل معناته انه في مشكله في الخشم
2: في الخشم أوكي. في البلاعيم ما يصق بوزه.
1: تمام.
2: فتلاقي تنفس بوزه مبطل. فهذه مو بشخير.
1: اوكي
2: هاي التنفس بصوت مزعج.
1: نعم.
2: عرفت شو واحد حتى ناس ده يمك ده قاعدين يمك
1: صح في صوت
2: ياهلا ويتلاقي نسم مالك أسمعه هذا مو بشخير
1: صح
2: نعم. هذه سب شكل من أشكال انسداد مجرى التنفس أكثر شيء في الخشم طبعا يضطر الآدمي يبطل بوزه حق ياخذ هواء.
1: أوكي
2: وإذا هو بعد ما شاء الله عنده عافية وصحة وذي بعد يطلع صوت وايد فيه
1: أكثر صوت
0: كملت
2: كملت فيه نعم.
1: شنو نصيحتكم لحق أم نواف الحين؟
2: يعني هاي نصايح ممكن يتم طرحها في النهاية في أشياء كثيرة مع
1: أوكي
2: بعض.
1: أوكي يعني إحنا الحين بنأخذ كل الاتصالات وبننصح مرة واحدة.
0: الشغلة أوكي. الوحيدة مع تبطل الحلج ساعات اللي تصير كأنها باردة معلقة والدريش مبطلة.
1: أوكي.
0: فيصير الهواء كأنه يطق فممكن بعد يصير معاها شخير من كذي أهمية علاج الخشم في هالحالات.
2: إحنا نسميه شراع تارس.
0: هذا هو.
1: أي يعني يا ريت بعد مستمعينا يشوفون اللي أنا أشوفه هني في الاستوديو جو حلو وكل واحد يرد على الثاني حلو حلو
0: واحد يرفع وثاني
1: واحد يرفع بالضبط بالضبط. اسمحوا لي بعد أخذ اتصال آخر على 1745566 عندنا اتصال. ألو
3: ألو
1: أهلا وسهلا
3: مرحبا شلونكم؟
1: احنا بخير طيبين من معانا
3: أم فهد.
1: أهلا يا أم فهد الله يعافيك تفضلي.
3: أوكي أنا عندي سؤال وعندي تجربة.
1: احنا بفعلا احنا محتاجين
3: الحين
1: نسمع
3: هل
1: تجارب.
3: اوكي هل اي طفل بس ينام ومخلي فمه مفتوح يعني لازم نفحصه حق لحميه وكذي؟ لان انا ما اسمع شخير ولا شيء بس هو عاده ينام واشوف فمه مفتوح. هاي اول سؤال. وتجربتي انا للاسف كانت تجربه سلبيه حق اللحميه. انا سويت اللحميه وانا صغيره وبعدين بعد يوم كبرت بعد كانت تصيبني نفس شلون يعني بس لما أنام في الليل من أنبطرش ينسد خشمي على طول يعني دايركت. فيوم رحت حق الدكتور سيدة قال لي أوه هاي لحميتك كبيرة ويلا يلا الحين دقيقة واحدة بسويها لك. ما خلاني حتى أفكر ولا قلت دقيقة واحدة الحين بس بتشويها لك وبتصير بتصيرين أوكي وبس يعني والله حتى ما كلمت بيت ما كلمت أمي ولا شيء. سيدة بس
1: يقال لها الحين يعني لا
3: سواها لي وبس. لكن ما شاء الله تبارك الرحمن من بس كان ينسد خشمي بس في الليل صار ينسد خشمي طول اليوم.
1: انا عبالي تقول تبارك الرحمن يعني بتمدحين الحين قلت اي
3: لا انا
0: عبالي بتخافين اني نظلوني.
3: تجربتي للاسف وايد سلبيه كانت.
1: انزين ام فهد ليه الحين عندك هذه المشكله؟
3: اي بتشوفيني على طول حتى

0: طولتي الحين كلامك بتسمعيني تقولي أشي أبطل خشمي
1: يعني صح في دكتور أم فهد خلش معنا على الخط. في في ناس وإحنا قاعدين تشين نسولف معاهم يسوون صج هاي اللي
0: أي حلو
1: هذه هي هاي اللي
0: أي
1: صح
0: يعني تصوت

0: تعليقكم على اللي قالته أم فهد.
1: طبعا أم فهد بخصوص السؤال الأولاني اللي هو موضوع أن الطفل يفتح حلجة، طبعا يعتمد في أشياء تكون مسببات بالمعنى الكلام. أول شيء طبعا الإنسان احنا نسميه يعني خلينا نقول اوبليجيت نيزل بريذر لحد 3 أشهر بمعنى الكلام، يعني ما يعذرونا ساعات في كلمات صعبه نترجمها.
0: لا متعودين عليكم دكاتره.
1: فالفكره يعني هو لازم يتنفس عن طريق الأنف.
0: اوكي
1: ما يقدر يبطل حلجي لحد 3 أشهر. زين، فمن شيء الاطفال اللي يولدون عندهم عيوب خلقيه الخشم مسكوك من ورا، فشي يصير يعانون.
0: اوكي
1: فيجلس يصير لما يصير ازرق يبتدي يصيح يبطل حلجي.
0: هذه
1: طريقة اكتشافه، وطبعا يتم علاجهم.
0: نعم.
1: عقبها لا تتغير السالفة، المخ الإنسان يبتدي يتكيف ويعرف أنه والله إذا الخشم انصك بطل حلجك بالمعنى.
0: صح صح.
1: زين، إني ممكن يكون في انسدادات في الأنف سواء على مستوى الجزء الأمامي من الخشم أو من وراء، أو ممكن يكون عبارة عن صورة من صور التعود. نسميها habitual mouth breather، يعني بمعنى الكلام الطفل دي متعود أنه يبطل حلجة لأي سبب من الأسباب. إنزين، وهذول لهم علاجات مختلفة، يعني بمعنى الكلام إذا احنا تأكد أنه والله الطفل لا خشم مبطل والأمور حلوة ما في لحميات ولا شيء، في لزقات خاصة تعود الطفل ان يسكر حلجه لما يصير تكيف في المخ مرة ثانية.
0: لزقات ممكن مثلا
1: حق الحلج، صك الحلج.
0: أوكي إيه؟ فبس مدى تقبل الأطفال يعني تقدر
2: على
1: أنا للأمانة جبت لزقات على سبيل التجربة.
0: أوكي
1: أنا حبيتهم يعني على وهي نمر وضفدعة ما إيش يحبونهم إيه مو ما كلام.
0: فلا بس مجرد ما يحس الطفل إن أنا بسكر الفم يعني نمر.
1: لا هو إذا الخشم مبطل ما عندك مشكلة، هو طبعا أوكي. لازم نتأكد كأطباء لازم نتأكد إن الأمور حلوة والمجرى سالك.
0: أوكي
1: ولما ينحط له يتقبلها ما في أي مشكلة.
0: هاي البارت الأول حق مفهد، سمعتي يا مفهد؟ معنا مفهد؟
2: اي هو هل ممكن المصاصه تاثر على طريقه التنفس؟ يعني هو كان ياخذ مصاصه مده طويله.
1: طبعا ممكن، والمصاصه مو بس بتاثر على شيء، ممكن تاثر على
0: اسنانه وعلى كل شيء
1: الاسنان، وايضا حتى ممكن تاثر على موضوع تكون ماي في الاذن الوسطى، فهذه اشياء مهمه يعني.
2: يعني يفضل ان انا اودي اتشيكه.
1: يفضل الشفاء طبعا احسن عشان نستثني وجود اي انسداد، وعلى أساس يتم النصح من ناحية يعني تضبيط أموره، لأن أيضا فتح الفم مع الوقت راح يعمل تغييرات في الوعي اللي احنا ما نبيها، بمعنى الكلام يصير يعني مثلا الشفة الفوقانية تقصر، الأنف يروح على فوق، الأسنان تتغير، فكلها أشياء مو عايزينها تتم مع الطفل حتى لو ما كانت ضرتها يعني بصورة خلينا نقول واضحة، بس مع الوقت ممكن تعمل تغييرات في تشريح الوعي.
0: أوكي نروح حق الشق الثاني من السؤال، وهو التجربة القاسية اللي مرت فيها أم فهد.
3: هو تشوف في للأسف الشديد في لغط كبير بين أسباب الانسداد عند الطفل. غالبا عنده انسدادات في مكان يسمونه لحمية البلعوم الأنفي.
0: أوكي
3: يسمونه باللغة العربية الناميات. زين اسمها الناميات. هذه تسد الخشم بس وين؟ كل شوارع.
0: أوكي
3: هذه موجودة من رب العالمين، موجودة هي مع اللوستيني وولد الياهل فيهم، وإذا صار عنده مشاكل كبرت تسد الدرب تخليه بطل بوزه وما يتنسم. عاد هني يبتدي التشخيص والعلاج حسب المشكلة.
0: صح.
3: هذه عند الأطفال. عند الكبار الناميات هذه الموجودة في البلعوم الأنفي اللي وراء عادة تكون يعني اضمحلت أو صغرت، مو صغرت هو الرأس كبر.
0: نعم.
3: لا دمي كبر في العمر لا
0: أي.
3: وهي على ما هي محلها. فيقولون والله ها كده هاي ماميش.
0: أوكي.
3: بس اللي سد الخشم غالبا عند الكبار شيء يسمونه القرنيات. هذه لحمية الخشم اللي انت طليت في خشمك في المنظرة بتشوف شيء مدور حمر مني. هاي اسمها القرنيات. هذه تختلف عن الناميات.
0: نعم.
3: بس عند العرب كلها لحمية.
0: أوكي.
3: ياهل وعود سموها لحمية. صح. لا هذه ناميات عند اليهال. قرنيات عند اليهال والكبار لكنها تسبب مشاكل عند الكبار.
0: أوكي.
3: هذه القرنيات هذه ما يقصونها. هذه ما يستأصلونها. رب العالمين سواها هناك حق.
0: ولا يحرقونها. يتشوهونها مثل ما قالت فهد.
3: لها سيناريوهات كثيرة أي. حسب أي. الطبيب اللي عالج وطرق المعالجة. ولكن لما يكون في تضخم في القرنيات أكثر من الحجم الطبيعي. يبتدي الإنسان يعاني من انسداد خشم.
0: أوكي.
3: بين قوسين سواء بسبب الذية أو أشياء ثانية إضافية. القرنيات هذه خلينا نقول يعني شيء ينتفخ في الخشم يعني كل ساعتين يتبادلون. اليمين ينتفخ الحين عقب ساعتين يفش وينتفخ الثاني. هذه هم طول حياتنا ينظمون الهواء ويفلتر.

0: يفترون الهواء ويرطبون الهواء اللي داش في الصدر، فدورهم مهم.
1: صح.
0: فهذه عند بعض الناس الكبار لما يكبر ويتعب في النساء ما في أشياء ثانية أخرى، هذه لها طرق علاجية مختلفة.
1: نعم.
0: سواء يعني إحنا نتفق أو لا، ولكن في طرق كثيرة لعلاج تضخم القرنيات وانسداد الأنف.
1: نعم.
0: فخلنا نفرق بين ناميات وقرنيات. خلنا نفرق انسداد الأنف عند واحد ياهل صغير سبت شنو، ولما كبر ترى سالفة ثانية طلعت.
1: صح.
0: ملولية.
1: إذا دكتور الحين شنو تنصح أم فهد في سالفة إن الحين هي يعني سوت الشيء وصار بدل ما يعني كحلها عماها؟
0: احنا ما نقدر نقول كذي، نقول والله يعني
1: هل يعني في علاج حق مشكلتها؟
0: هو صعب التحديد على الهوى شو المشكلة.
1: صح.
0: ولكن ممكن يكون في أكثر من سبب.
1: نعم.
0: في نفس الوقت يعني أنا عندي قرنيات كبار ولكن عندي شيء ثاني. الدكتور أحمد غير الدكتور علي، كل واحد له رأي مختلف عن الثاني.
1: طبعًا.
0: فبالتالي ما في نصيحة ثابتة، بس نقول إحنا المريض إذا عنده انسداد في الخشم يحتاج يعني نظرة كاملة حق الخشم، منظار بسيط إلى آخره، وتحديد الأولويات.
1: صحيح.
0: وبعدين عندنا وايد أعراض موجودة عند الآدمي، هو يعتقد بس لحمية بين قوسين قرنيات، بس لما نطل أنا وتشوف شيء غير اللي يشوفه بيوسف، هو يعتقد شيء ثاني بعد.
1: صح.
0: يعني هذه ترى فروقات لازم المريض يقبلها.
1: هاي معناته كلام دكتور عبد الرحمن أن في يعني مدارس مثلا كل دكتور ممكن يأخذ منها شوية، ولا هو تقنيات هي واحدة ولازم كل دكاترة الأنف وأذن الحنجرة يستخدمونها؟
2: أول شيء يعني الشيء أنا وايد وايد أبركز عليه موضوع تطرق إلى أبو فهد، اللي هو موضوع التفريق بين اللي احنا نسميهم لحميات.
1: اوكي.
2: انا دائما اقول بالمثل الشعبي مو كل مدلقة ميوز، مو كل لحميه لحميه.
1: اوكي.
2: زين، هاي شيء اساسي.
1: اوكي.
2: فيعني بضيف بعد لحميه ثالثه على اللحميات اللي قالهم ابو فهد، اللي هي للاسف بعد ايضا بعض الاطباء يسميهم لحميات، اللي هي السليلات الانفيه، اللي هي عباره عن شحميات، واللي هي عباره عن زوائد نازل من الجيوب الانفيه نتيجه حق التهابات مزمنه في الانف.
1: نعم.
2: او في الجيوب الانفيه. معنى الكلام احنا عند قاعدين نتكلم عن يعني سلة فيها أشياء مختلفة، مو كلهم برتقال.
1: صح.
2: معنى الكلام.
1: صح.
2: فلازم الواحد يعرف شنو المشكلة وعلى أساس يتم التعامل معها. موضوع أن المريض سوى عملية عقبها حالته ساءت شيء وارد، معنى الكلام فرضية سوى العملية وصارت التصاقات داخل، شيء وارد المفروض.
1: نعم.
2: ما يصير، بس سبحان الله وارد، الجسم يبي يبرى، فبدل ما اللحمية صغرت قامت بنت لحم ولصقت في الحاجز.
1: نعم.
2: فسوت كنا طوفة جديدة بمعنى الكلام. هذه واحد. إذا اللحمية أيضا انشالت بصورة مبالغ فيها مثل ما قال أبو فهد، الله خالق اللحمية لها وظائف مهمة.
1: نعم.
2: ترطيب، تدفئة، حق الهواء اللي داش، تنقية. فإذا أنيت وصغرت بصورة جدا جدا كبيرة، الخشم في شيء يسمونه امتينوس سيندروم، اللي هو يعني متلازمة الأنف الفاضي. يعني الواحد يطل كطبيب مثلا مسين عملية من قبل، تشوفين خشم براحة ملعب كرة قدم. هل هذا هو الشيء اللي احنا بيه؟ لا طبعا، لأن إذا صار كذي الهواء ما قاعد يمر بسلاسة، قاعد يدش ويضيع داخل، يصير.
1: صح. بس عادة دكتور احنا ما قطع كلامك له بالخير، دائما لما نروح حق دكاترة الأنف والأذن والحنجرة، مو الكل بس هاي المتعارف عليه، صار مثل ما احنا قاعدين نفسر الأشياء المتعارف عليها، صرنا نعرف لا ترى هاي المتعارف عليه لكن الصح غير.
2: صح.
1: دائما واحد يروح عنده مشكلة في خشمة بس لا انت عندك لحمية وانحراف، لازم الانحراف، لازم كل أنف انحراف.
2: هو فهد،
0: لا أنا بقول شيء واحد. الله يسلمك.
1: لازم كلنا عندنا المشكلة لحمية وانحراف.
0: لا بقول لك شيء. شوفي إحنا يعني لازم نتعلم شيء واحد، ثقافة الاستشارة الصحيحة. إن أنا إذا رحت عند ألف من الناس، وليكن مثلا عبد الرحمن، سمعت منه كلام، لازم أوزن وأشوف الكلام دي اللي نقاله ميك سنس، منطقي، يجاوب على أسئلتي. اسأل وخذ راحتك.
1: نعم.
0: لا تشيك في الجوجل. شيك مع دكتور ثاني.
1: صح. السكند
0: اوبينيون يعني. زين تاخذ سكند اوبينيون. لا والله ما يمنع بعرف واحد ثالث.
1: صح.
0: بحيث انك انت تاخذ الاراء يعني
1: وتشوف شنو المناسب والأصلح لك.
0: أنت لا تفترض أن ترى العلاج بيكون رقم واحد بالشيء أو بالحرق أو بالقص أو بالذي، هاي تفاصيل فنية صح. المريض للأسف ما يقدر يجاوب عليها لكن لأنه هو خذ آراء يعني مختلفة هو يقدر يتخذ القرار المناسب.
1: أكيد أكيد
0: هذا هو النصيحة اللي دائما نقوله.
2: بس هدى يعني ردنا على موضوع الحاجز واللحمية.
1: أيوة
2: يعني هما طبعا هي مسلفة باكيج رقم واحد. بس المشكلة الأساسية

0: ان الشيوع مشكله الحاج التواء الحاجز الانفي او الوتيره الانفي مثل ما نسميه باللغه العربيه جدا عاليه. نعم. يعني بمعنى الكلام حسب الدراسات ما لا يقل عن 80% عندهم، يعني مع الكلام بالكن 10 تلقين 8
1: عندهم يمكن
0: بالراحه. أوكي. اذا ما كانوا اكثر.
1: اي
0: الفكره ان هي مشكله موجوده، مو معناتك الحاجز عوي لازم نصالحه، لا، بس الفكره اذا كان مأثر
1: بنصالحه. المهم احنا اكيد راح نتواصل معاكم مستمعينا، واكيد راح نستقبل اتصالاتكم على 1745506، ويمكن من خلال المكالمات افتحوا لنا مواضيع جديده نقدر ايضا ان احنا نتناقش، ولكن الموضوع الاساسي هو النوم واضطرابات النوم والشخير اللي قالوا فيها قبل شوي مثل ما انا قلت ان عدد الرجال فيها اكثر من عدد النساء.
2: صدقتي عاد؟
1: لا لا تقول لا، لا تقول لا دكتور.
0: هو ولد وللذكر مثل حظ الانثيين.
2: حلوه ذي.
1: يعني
2: لا
1: يعني دكتور
2: لا بارك الله فيك،
1: خاطري يعني تقولون اي صح.
2: بقول لك شيء، شوفي هذه الانطباع صحيح في مراحل عمريه معينه.
1: تمام.
2: عشان كذي احنا نقول طب النوم عند النسوان يختلف عن طب النوم عند الرجال.
1: اوكي.
2: تظاهرات مشاكل النوم عند النسوان غير عند الرجال. النسوان عاد توان بنيه حملت بلغت سن ال ال ال ال ال ال
1: يقول ياس
2: لا ما قلت شيء ليه ما قلت انتي سن الأمل ها وما عقب سن الأمل. هذه مراحل.
1: نعم.
2: النسوان يعانون من كل مرحلة يعانون بشكل من أشكال اضطرابات النوم.
1: نعم.
2: ولكن رد على سؤالك الشخير إحنا مو اضطرابات النوم كلها.
1: أوكي.
2: نتكلم عن الشخير
1: والاختناق الليلي.
2: والاختناق. هذه عقب سن معين لما تنقطع الدورة الشهرية عند المرأة تزيد احتمالات الاختناق الليلي عندها وايد. قولي ليش؟
1: ليش؟
2: أول شيء كل شيء فينا الله يسلمك احنا مع العمر يتراهدل على قولتنا ها؟ فيصير يصير عندنا الحلج والأشياء كلها مو ملولية مشدودة.
1: أي.
2: رقم واحد.
1: نعم.
2: رقم اثنين هرمونات اللي كانت المرأة تستانس فيها قبل الحين خلاص انتهت.
1: أي.
2: فشي يصير في البلعوم؟ الهرمونات تخلي البلعوم مشدود. تخلي عضلات البلعوم مشدودة.
1: نعم. الهرمونات
2: هرمون معين اللي هو
0: البروجسترون.
2: ولكن عقب بلوغ سن اليأس أو سن الأمل.
1: ايه؟
2: ها هذا الهرمون بعد ما عاد موجود.
1: ايه؟
2: فيصير بالعكس يصير تقلصات في شنو هو في عضلات البلعوم ارتخاء.
1: اوكي.
2: فيسوي شخير وداون ذا رود يسوي شنو هو بعد اختناق.
1: اختناق.
2: الشيء الثالث اللي واحد يغفل عنه آدمي بعد كل بونا كذي للأسف لأن شوي كبرنا صرنا ما نهتم وايد. عاد بسامح يعني نحط وزن نحط شيء الحين مو بس أنا يعني كبرت في السن ترى أهدلت.
1: ايه.
2: ماري صار بالو ولا الهرمونات وهمتين. ايه. بعد اشتبون.
1: ايه والله.
2: بس خلاص كملت
1: بس دكتور كاترتي يعني الحين دكتور في هاي الزمن أنت شو إحنا وصلنا ل 2025 تعتقد ليه في ناس كيرلس من ناحية الجسم والمتن وأن أنا وصلت لي سن الأمل ولا وتبر سن اليمل
0: اليمل عشان اليأس والأمل عشان ما حد يزعل
1: جبت أو يأس وأمل ويمل حين صار بعد لأسن ثاني يعني أحس أن كل دي في داخلي يعني لازم الإنسان يحس بروحه أهو يعني أوكي قد يكون الرقم عود مال العمر ولكن داخله أهو هو معود.
2: إيه بس لازم تكتشف المشاكل اللي عندك
1: أكيد.
2: في وقتها المناسب.
1: إيه؟
2: صح. هذه طبعا الجزء
1: أعتقد فيه اهتمام صار دكتور
2: أكيد هو الجزء اللي موح ليه وإن أنا صادني هاللون وبييني هاللون أنا وغيري لكن الجزء الحلو ترى هذه تعالت
1: صح
2: ممكن ترى يستوي زين ممكن تعايش وياه ممكن نضبطه ونعدله يعني في أشياء هذه ما نبود أنا لين كبرت بذلك خلنا نقول تقاصر السمع عندي لكن والله عندي سماعة بحطها ما أشوف زين بحط نظارة الحين إذا أنا شاخر وفاطس في الليل بعد ترى في حلول
1: صح.
2: فلازم واحد ما يقول والله ليش صادني يقول شنو الجواب
1: المناسب أنت اسعى للحل اسعى للحل المناسب. الحين بنترككم شوي راحة بريك هلون نسمع في أغنية حلوة شي على ذوق فايزة ما خذت اليوم أذوقكم شنو تبون تسمعون أغاني
2: أنا بقهوة.
1: تبي قهوة؟ يقول إحنا كل هدي في ستار كافيه الحين ما عطتي لنا قهوة. إن شاء الله.
0: هدى حطي لهم شخير. شخير.
1: لا إذا بحط فيديو دكتور عبد الرحمن أمس وأنا أسوي الحلقة شفت الفيديو مال اللي عطانا كذا نغمة من من الشخير تذكر.
2: إيه هاي فيديو قديم ما شاء الله.
1: وايد وايد. فاصل وأذكركم بوجود دكاترتي للضيوف اللي منوريني هم وضيوف.

0: مع أصحاب مكان لأن ما
1: أول
0: مرة رحنا نستضيفهم. طبعا دكتور عبد الرحمن غريب وبروفيسور هشام الريس استشاري أمراض أنف وأذن حنجرة. ونتكلم اليوم عن موضوع محدد اللي هو النوم واضطرابات النوم الاختناق الليلي وأيضا الشخير. ولكن بعد من خلالكم مستمعين ومن خلال مشاركاتكم ممكن نأخذ من أسئلتكم ونجاوب على اللي تحبون بوجود الدكاترة. 1-7-4-5-2-5-2-6 أكيد ننتظر اتصالاتكم.

0: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3، دايما معاك.
1: تواصل معنا بعد الفاصل من داخل وخارج مملكة البحرين على 0973175555556. ستار كافيه

0: نرحب فيكم من جديد مستمعينا، متواصلين معاكم ومع ضيوفي اللي منوريني ومشرفيني اليوم، ويعني في شيء جو وايد حلو صراحة، الفايب حلو مثل ما احنا نقول. الدكتور عبد الرحمن غريب وبروفيسور هشام الريس استشاري أمراض أنف وأذن وحنجرة، تكلمنا في البداية عن الاختناق الليلي، ما زلنا أيضا نتكلم عن الشخير، وأيضا بنتكلم عن موضوع بعد وايد وايد مهم حلو أن احنا نلقي الضوء عليه أكثر ونسلط عليه الضوء أكثر، اللي هو اضطرابات النوم. فإذا بسألك دكتور عبد الرحمن، وقبل أسألك 1-7-4-5-2-5-2-6 عندنا اتصال، نأخذ اتصال من رج ولا يلا نأخذ اتصال عشان ما ينتظروا على الخط، ونرجع نتواصل معك دكتور في موضوع ودي أسأل فيه عن اضطرابات النور النوم، شنو نقصد فيه بالضبط، لكن بعد الاتصال. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وش أخباركم؟ يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك وسلمك. منو معانا؟
1: هلا عمري. فاطمة.
0: فاطمة.
1: نعم.
0: أنا يا فاطمة، تفضلي.
1: هلا فيكم. بغيت أسأل الدكتور عبد الرحمن غريب.
2: تفضلي الشيخة. تفضلي فاطمة.
1: هل الشخير وقت النوم له علاقة بنقص المغنيسيوم؟ لأن أنا من فترة يعني صادني كنت يعني أقعد على شخيري نص الليل، ويعني سويت بحث كذي في جوجل إنزين وطلع إن
2: كالعادة
1: إنزين فطلع إنه ممكن نقص المغنيسيوم يعني يسبب هاي الشيء، خصوصا إن أنا طلع لي لغلوغ يعني أتذكر، فأخذت المغنيسيوم وفعلا اختفى الشخير عندي، يعني صرت ما أقعد في الليل واختفى الشخير، بس خلصت المغنيسيوم بعد شهر كذي رجعت لي نفس المشكلة، ورجعت أخذ مغنيسيوم بس ما اختفى الموضوع.
2: إيه يعني في سبب ثاني يعني. إيه نعم، مشكور على السؤال. مشكور
0: فاطمة. شكرا يا فاطمة. في شيء بعد؟
1: لا بس هاي السؤال.
2: يعطيك العافية.
1: مشكورين.
2: بارك الله فيك. هو طبعا يعني شوفي الشخير، احنا من ساعة في البداية قلنا هو انسداد في مكان ما في مجرى الهواء، بدأ من الخشم وانتهى للحنجرة. هاي الطريش دي كلها الطويل في مراحل كثيرة تنسد بدرجات مختلفة ومتفاوتة ويسوي شخير. الآن عوامل أخرى حق الآدمي صارت انه يعني خذ مغنيسيوم بس ما يندرى ذاك الحز إيش كان، هو فقد وزن أو وزن زايد أو في مشاكل ثانية، هذا الدخول فيها في التفاصيل يعني شوي صعب الإجابة عليها.
1: وزن زايد من ذاك الوقت يعني ولحد الحين.
2: يعني إذا في النهاية مقومات الشخير هي موجودة لأن وزن زايد بالأصل، بس مع أخذ المغنيسيوم أو عدم أخذه، هذه يعني المغنيسيوم يأخذ عادة في يعني ممكن نجاوب عليه في الشق الثاني.
0: صح إيه، لأن يعني سالفة المغنيسيوم
2: يعني أي نعم مكمل غذائي مهم لصحة لأشياء كثيرة بضمنها النوم، بس الشخير هو انسداد في حد ذاته.
0: أوكي.
2: انسداد في المجرى. أوكي. تضيق في المجرى. وهذه تضيق فيزيائي يعني الباب مسكوك لازم تبطل حق يطوف الهواء.
0: صح.
2: أوكي. هاي عاد كنت عليه مغنيسيوم، كنت عليه معدن، ما أدري شو يسمونه ذي، ما بتبطل الباب.
3: فاطمة سمحي لي بأخذ دور هدى وأنا بسألك الحين.
0: فضل فضل دكتورة يهمك.
3: هدى أنت عندك اضطرابات.
0: فاطمة
3: عفوا إيه شبكت عليك. فاطمة المعذرة، أنت عندك اضطرابات في النوم غير موضوع الشخير، يعني معنى الكلام هل مثلا عندك مشكلة من ناحية النوم، البدء في النوم، أو لما تنامين تجحصين بصورة عامة؟
1: هو يعني أنا بصراحة أسهر يعني ما عندي شيء، فأنام الصبح يعني حاولت أن أنام الليل، ما عرفت أضبط نومي، فإن أنا يعني ما نومي يعني حتى لو بنام في الليل قبل الأذان بساعة تقريبا شذي.
3: أوكي.
1: فكل المشاكل تصيبني في النهار.
3: فاطمة إذا كذي بنرجع الكرة في ملعب هدى، لأن هدى أعتقد بدش لنا في موضوع
2: ولا تعلق فيه.
0: بالضبط، يعني أنا كنت توني بتكلم عن النوم، ولكن يات
2: بنوصف حالتك يا فاطمة، بنوصفها بالاسم، خلت يعني تيوند.
1: ما قصرت.
2: بتعرفين التشخيص مالك بشنو.
0: شكرا يا فاطمة،
1: يعطيكم العافية.
3: هو طبعا أنا سؤالي عن موضوع إذا كان عندها اضطرابات في النوم، لأن المغنيسيوم مثل ما قال أبو فهد من ضمن الآثار مالته أنه هو يريح النوم، فاحتمال أنه يكون لعب دور من هالناحية، والعلم عند الله سبحانه.
0: ودكتور احنا يعني سالفة المغنيسيوم هذه قاعدة تطلع لنا، مشكورة فاطمة، شكرا على اتصالك. قاعدة تطلع لنا في السوشيال ميديا بكثرة، أو مثل ما يقولون هاي السوشيال ميديا يحس أني أنا أبي معلومة على المغنيسيوم، فطلعت كل الفيديوهات، كل مغنيسيوم له اسم معين وكل اسم معين له خاصية معينة. صح ولا لا؟
3: صحيح.
0: فأعتقد أن فاطمة كانت ماخذة المغنيسيوم اللي هو
2: جلايكونيت.
0: لا جلايكونيت
3: ما قالت، بس
0: اللي هو المرخي حق العضل.
3: ما تشوفي هو المغنيسيوم بصورة عامة الأثر ماله هذه، بس طبعا أوكي. الامتصاص يختلف معنى الكلام.
0: أوكي.
3: يعني الجلايسينيت معروف عنه امتصاصه عالي جدا، فمفعوله بيكون أفضل من هالناحية. لو ينا حق المغنيسيوم الأوكسايد مثلا لا أيه. تلاقينا امتصاصه أقل، مفعوله أكثر على الأمعاء.
0: أوكي.
3: إنزين اللاكتيت زين خفيف على المعدة ما يأثر عليها، فممكن استخدامه من هالناحية عند الجماعة اللي

0: اذا خذوا جلايسينيت يتعبهم.
1: في ستريت بعد دكتور،
0: وفي ستريت
1: اللي هو شيء حق الشيء الجهاز الهضمي اعتقد. عشان تعرف
2: ترى الناس دائما تحب طلع شيء واحد هو السبة. خدت مغنيسيوم وصرت آدمي أو صرت زين أو صرت ذي لا يا جماعة، ترى هذه مجموعة كبيرة من العوامل. لا نبالغ في موضوع المغنيسيوم وإلى آخره، هذه يحسن جوانب إضافية، بس لازم تعالج المشكلة الأساسية الموجودة. لازم تعرف شو التشخيص، شو المشكلة. فاطمة مثلا عندها مشكلة اللي هو يعني انت يمكن السؤال مالك
1: شنو المقصود لما احنا نتكلم عن النوم؟
2: ايه؟
1: النوم نعرف نوم برقد بروح
2: انام
1: بروح انام، بس شنو المقصود بالنوم؟
2: ايه؟
1: او باضطرابات النوم؟
2: ايه شوف، هو اضطرابات النوم هو عباره عن طيف كبير واسع من المشاكل اللي تؤدي الى اضطراب عمليه النوم والصحو.
1: نعم.
2: اليه النوم والصحو هاي تضطرب. فإحنا العادة لما تسلم الشمس تينا النودة.
1: أوكي.
2: لأن في ميلاتونين يطلع في جسم الإنسان مع عوامل كثيرة تخلينا ندش شوي شوي في النوم. هذه الأوليين على فكرة. الحين لا، في تلفون وفي تلفزيون وفي مارشني
1: دكتور وفي التلفون.
2: فتغيرت الأشياء كلها، فالآن يعني انقلبت الأشياء فوق تحت. على يعني مثلا في ناس مثلا في اضطرابات النوم هو خلل في انتظام الساعة البيولوجية عند الآدمي.
1: نعم.
2: عملية النوم والصحو والاضطراب فيها.
1: نعم.
2: الآن الشخير والاختناق الليلي هذا أحد أشكال اضطرابات النوم. لكن المشكلة الكبيرة اضطرابات النوم، أنا دائما أقول كذي، أنت لما تقعد في القهوة ولا في المطعم أو في المسرح أو في المدرسة أو في أي شيء بتشوف مجموعة من الناس، خلينا نقول 50 60 80 100، الأرقام العالمية تقول إن حوالي 48 من أي تجمع أيا كان نوعه لازم 48% على الأقل عندهم مشاكل أو أحد أشكال اضطرابات النوم.
1: تمام.
2: الآن الاختناق الليلي شكل، ولكن في شكل اضطرابات الساعة البيولوجية، عمال الشفتات، الكبار في السن اللي عندهم
1: اكتئاب.
2: طبعا الناس الكبار في السن عندهم الأرق والقلق والتوتر والاضطرابات.
1: أحيانا دكتور ما قطع كلامك بالخير، الكبار في السن حتى النوم أكثر يكون عندهم، في منهم اللي يسهر وايد وفي منهم لا اللي كله راقد مثلا.
2: هو شوفي، عودا للاستفسار اللي قبل شوي، ان انا اسهر طول الليل وانام في النهار، هذه يسمونها شكل من اشكال اضطرابات الساعة البيولوجية. الحين عامل الشفتات اللي يشتغل في الليل وينام في النهار، هذا يشتغل في الليل.
1: نعم.
2: يعني قاعد يعني، فهذه يسمونها اضطرابات النوم لعمال الشفتات.
1: صح.
2: هذه لهم يعني ما شاء الله حطة ضخمة، بدءا من الموظفين أو الطيارين أو الممرضين أو الأطباء أو عمال النجدة أو هاي كلهم يسوون شفتات.
1: صحيح.
2: فهذه عندهم شكل من أشكال اضطرابات النوم، الساعة بيجيب وقتهم التك بطريقة مختلفة.
1: أوكي.
2: ولكن مثلا الآدمي اللي يسهر طول الليل يشوف مسلسلات ويرقد في النهار، هذه يسمونه بومة ليل.
1: أوكي.
2: في الليل قاعد والليل
0: شنو مسبب؟
2: لا اسم العلمي جدي نايت أول. نايت أول بروبلم. فهذه اسمه جدي، فهذه منتقص من أي شيء، بالعكس. هذه شكل، هذه يسمونه عنده مو جت لاج، يعني لما يسافر هذه عنده سوشيال لاج.
1: أوكي.
2: ما عنده تواصل مع الناس لأنه طول الليل سهران وطول النهار راقد.
1: صح.
2: فعنده هو ينام ياخذ 8 ساعات على فكرة، ما يكسره شيء بس ما ياخذها في وقتها الصح.
1: نعم.
2: فنرجع نقول اضطرابات النوم هي مجموعة كبيرة من الاضطرابات تؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية الربانية اللي تشغل الآدمي وينام ويقعد في هاي الاضطرابات كلها.
1: نعم.
2: تبدأ بأشكال مثل الأرق والقلق واضطرابات الساعة البيولوجية، اضطرابات الأكل والكلام والمشي وأشياء كثيرة جدا. هذه يعانون منها البشر على نطاق جدا جدا واسع.
1: نعم.
2: وتأثر على أدائهم وعملهم وتركيزهم وتفكيرهم وانتاجيتهم وقس على ذلك. عشان شديد اضطرابات اليوم صارت مشكلة صحية.
1: صح.
2: لها بداية ولكن ما لها نهاية.
1: قلت على طاري الصحية دكتور عبد الرحمن، نرجع لك بروفيسور هشام، يعني شلون نقول النوم صحي؟ يعني شنو نوم صحي؟ وبعد في نقطة ذكرها دكتور عبد الرحمن في سياق حديثة عن أن اللي عندهم social lag. أوكي. أحيانا

0: أنا مثلاً مو أحياناً ترى كله نسوي كذي، أوكي نقعد في الليل ونشوف السوشيال ميديا وشير شيء وشير يير شيء، فتلاقيني أنا أعرف إني أنا خلاص أبي أنام، فيني النودة مثل ما إحنا نقول، وصج أبي أنام ولكن أقاوم النوم. هاي يعني هل مقاومة النوم بعد هي أصلاً شيء بلا علاج؟
1: طبعاً شيء مهم لازم نخليه ببالنا، موضوع الميلاتونين.
0: أوكي
1: بخلي مدخل الموضوع الإجابة على الميلاتونين.
0: وفي ناس وايد يأخذوا ميلاتونين؟
1: أي في ناس أوكي. يعني يفهمون الميلاتونين أنه هو منوم، لا. الميلاتونين بالضبط دوره في النوم نفس جماعة واقفين عندهم سباق، واحد ميود المسدس عشان يعطيهم الإشارة البدء.
0: أوكي
1: فهذه هو الميلاتونين. يقول لك يلا رقدي.
0: أوكي
1: يقول لك ما برقد. فش اللي يصير؟ لخبطتي الإيقاع البيولوجي مالك.
0: أوكي ساعة البيولوجي مالتي اختبصت.
1: أوكي زين رقم واحد. رقم اثنين شيء مهم لازم نعرف، ساعة قلت أنا ممكن مدلقة ميوز برد أقولها، بس وأقول بعد فوقها مو كل ساعة ساعة معنى الكلام. أوكي. تقول لي أنا رقيت ست ساعات متى رقيتيهم؟ لأن الساعة مثلا من 10 إلى 11 إلى 12 دي حسبتهم غير.
0: أوكي يعني القيمة. مو أنا أخلي يعني لا. مثل إحنا لما يكون في يهال في البيت نقولها الحين الساعة 8 أنت راقد، تحديد الوقت يعني قصدك إنه مو بشرط.
1: لا لا بس القيمة.
0: أوكي
1: القيمة الصحية حق الوقت اللي تنامين الساعة كم، يعني من معروف إنه من الساعة 10 إلى 12 مثلا هو أكثر فاليو حق النوم.
0: أوكي
1: عقبها أتقل مع الوقت. فاللي ينام متأخر كل مين تأخر زيادة هو قاعد يخسر أكثر، مو سالفة لا أنا رقيت ست ساعات، لا متى رقيت ست ساعات. هاي الشيء جدا جدا مهم. أبو فهد طرق حق موضوع اضطرابات النوم أنواعها. طبعا مثل ما قلنا أنا مساعة كنت أقول لكم في الفاصل قلت لكم أنا مستانس إنه صار في درجة من الوعي. قبل ما كان في شيء اسمه يعني اختناق ليلي. أيوة. فهذه كنا احنا نقول the tip of the iceberg، كنا يعني سنة الجبل الجليدي، هاي التب مال القمة. فهذه زين في وعي، بس ايضا ما زال في قصور في فهم الاضطرابات النوم الثانية. يعني نعم. هي ما تقل، يعني حسب عيادات كليفلاند يقول لك ان عدد الاضطرابات الموجودة عندهم ما لا يقل عن 80 واحد. احنا قاعدين نتكلم عن واحد تاونا.
0: أيوة.
1: زين شيء مهم موضوع التليفون مثل ما تفضلت، انه سواء تليفون او تلفزيون، طبعا هذول كلهم يطلعون اللون الازرق.
0: اي
1: اللون الازرق شي يسوي؟ اول شي يسوي المسدس شاله اللي احنا قلنا مساعد الميلاتونين. فهو يسوي له سويتش اوف، يبنده.
0: تمام.
1: فمعناته انت ما عندك ميلاتونين، زين شلون بترقدين؟ اشارة البدء مش موجودة، الجسم. أوكي. ما حصل العلامة اللي تقول له ترى وقت النوم الان. فايضا هاي شيء انفقد.
0: انزين اذا هذه الاشياء اللي تخلينا في منبهات لنا. لكن في بعض من الناس دكتور اصلا هو مو يصك الليت وصك التلفزيون صك التليفون، وفي الاخير بنفس الحاله انا مو قادره انام.
2: ايه
0: مو قادره انام.
1: اي طبعا هاي لازم ننظر فيها الاسباب وراها. هل معنى الكلام في قلق؟ سبحان الله جسم المخ الإنسان ما يفضل.
0: أكيد.
1: في مشاكل معينة لازم يفكر فيه، وإذا استرع الموضوع أنه ما قاعد يد لازم يروح حق طبيب يعالجه من هالناحية. هل هو قاعد يأخذ منبهات؟
0: أيوة.
1: ومتى يأخذها؟
0: صح.
1: عرفتي شلون؟
0: فهي أيضا والمنبهات بعد دكتور في ناس اللي تستفيد من، يعني أوكي إن في ناس يقول لك لا لا لا ما بشرب شاي أو قهوة الحين لأنه بيسهرني، بينما في بعض من الناس إنه لا عادي عندها تشرب شاي تشرب قهوة ما في مشكلة.
1: من إنسان لإنسان. وإذا الواحد وصل لمرحلة إنه هو عنده مشكلة فلازم يحاسب لها. إذا ما كان عنده مشكلة يمكن يختلف.
0: أوكي.
1: بس ما دام دش في مرحلة الأرق فلازم يكون يعني يستثني كل الأشياء المسببات اللي ممكن تؤدي لها.
0: تمام.
1: وضعفها له.
0: عندنا اتصال، يعني إحنا ما شاء الله الوقت ركض بسرعة. عندنا اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم فواز.
3: هلا عمري هلا، شلونك؟
0: بخير الحمد لله.
3: يعطيك العافية. شلونكم دكاترة؟ إن شاء الله طيبين.
2: الله يحفظك أم فواز. الله
3: يسلمك. عاد الحين الجو حق كل الدكاترة حق الحنجرة والأنف والبلاعيم وقيرة، حين الجو بارد حار بارد حار.
1: لعبتنا.
3: ضحكة واستانسة، ترى الدنيا ما تسوى أحلى شيء الضحكة. ترى يقول لك الضحكة حق الفك حلوة بعد تمرين.
0: حق
3: تمرين يعني حق الفك. زين دكتور أنا برجع علي أي دكتور منكم أنا بعض الأحيان يعني ما عندي

0: زكام ولا عندي شيء، بس أشوف إذني اليسار ساعات كأنه هواء، كأنه يجيني كذي هواء ويروح. من أكل البلدول الأصفر هذي اللي لا يسبب النعاس، يعني عقب ثاني يوم يختفي، بس
1: أهم شيء إنه لا يسبب النعاس.
0: لا يسبب النعاس لأنه أنا يعني أطلع وأروح وهاي وما أحب أكله في الليل يعني. فأنا أبي أعرف هذي شنو ثبته اللي يجيني بين فترة وفترة، كل أسبوع أو كل أسبوعين، هل في ما يدش في أذوني وأنا أتسبح؟ هل مثلا أنا ما عندي زكام دكتور ترى، يعني ما عندي يعني الزكام الرينج هذي، لا لا. فأنا بعرف شنو ثبته، هل الماي البارد يعني نشرب ماي بارد الحين إحنا في هاي الجو، أو مثلا نتسبح ويدش ماي في أذوننا إحنا ما ندري، مع أنه أنا يعني أخذ احتياطاتي. فنبي تعطينا يعني نبذة عن بعد هذين اللي بيدشون الحين حق السباحة، الأطفال والكبار اللي الحين بيدشون تمرينات تدريبات دورات مو السباحة، عطونا تعليمات شلون إحنا نقي الإذن إنه ما يدش فيه الماي.
2: هذه لعبة بو يوسف إن شاء الله. تفضل بو يوسف.
0: أيوة. إنزين أبي الحين أهم شيء الرد على سؤالي بإذني اللي كأنه مثل هواء يجي ويروح. لحظة دكتور، هل هو سبب من السماعات ما التليفون؟ هل هذه سبب من الأسباب؟ بعد هذه سؤال. سماعة الصغيرة مو بالسماعة اللي فيه واير.
3: أي تمرين شاء الله.
0: يعطيكم العافية ومشكورين وصراحة نورتها ونورتها في الإدارة.
1: سلمين يا مفواز.
0: شكرا. أنتظر إن شاء الله الرد.
3: هو طبعا مفواز يعتمد رقم واحد، طبعا لازم نعرف الفحص العام، يحتاج تقييم سريري حق فحص الإذن وأخذ القصة الكاملة حق يعني القصة المرضية. بس بصورة عامة إذا ما كان في مشاكل أصلا في السمع والإذن سليمة، إنزين تحتاج تقييم طبعا. إذا ما كان في ذي كله والمسكنات قاعدة تساعد، فأحيان كثير يكون شد العضلات في الرقبة لاعب دور، لأنه ممكن يلعب دور من هالناحية وضاعف مشكلة الطنين في الإذن. بخصوص السباحة وما نسميها باللغة الطبية إذن السباح اللي هي السومرز إير، إذا ليش ماي في الإذن ممكن تتكون عليها طبعا فطريات وهذه، فلازم الوقاية. الواحد لما يتسبح لازم يصك أذونه ما يدش فيها ماي. تسلمين لي أيبا.
2: يعطيه العافية. أنا حبيت أعلق على جزء على من السؤال تفضلتي فيه، شنو هو النوم الصحي. النوم الصحي يعرف بمسائل محددة، بأن الإنسان يحصل على وقت كافي للنوم بحسب مرحلته العمرية، سواء كان طفل أو مراهق أو تلميذ أو جامعة أو كبير في السن، يأخذ الوقت الكافي ويأخذ العمق الكافي من النوم. يعني يأخذ نوم مثل ما قال بيوسف، مو كم ساعة نمت، كم ساعة في الفراش، كم ساعة تهنيت بالنوم.
1: أوكي.
2: يعني دخلت في النوم العميق الكافي.
1: نعم.
2: حسب الوقت والكواليتي مالت النوم مالتك، نوعية النوم اللي اخذته.
1: نعم.
2: نوم عميق اللي هو نوم الجسم ينرم فيه، والإذن والذهن والمخ بعد يتم تجديده. رقم ثلاثة الاستمرارية في شنو هذا النوع من السلوك في النوم. يعني مو أنا لا في الويكند جسمي يرم روحه والأيام العادية ما أرقد واسها.
1: صح.
2: فالوقت والعمق والاستمرارية، وبعدين الانتظام في النوم. أنت من ساعة سألتي نقول حق الياهل روح أرقد الساعة 8. الانتظام في النوم هي من السلوكيات الصحيحة للنوم، بأن الإنسان يتعود أنه ينام في وقت محدد ويستيقظ في وقت محدد.
1: نعم.
2: الاستثناءات موجودة.
1: أكيد.
2: بس وجود هذا النوع من الأشياء الأساسية أعتقد هي شرط للنوم صحي ومنتج، يعني يحل المشاكل كلها.
1: أكيد.
2: سواء للأطفال أو المراهقين أو المدارس أو النسوان أو كذا. ففي نصايح عامة هاي دائما نأكد عليها.
1: الحين فعلا محتاجين، لأن الوقت يعني قاعد يتداركنا، باقي أقل باقي كم دقيقة فايزة؟ 5 دقائق. نصايح
2: احنا مثل ما قلت، يعني احنا لازم يعني نركز على ان احنا اول شيء يتم تشخيص المشكلة الصحية المتعلقة بالنوم.
1: نعم. يعني انت الواحد ما يشوف عنده شيء ويسكت عليه ويقول عادي،
2: ولا يسوي جوجل عليه.
1: بالضبط.
2: لا لازم لازم يعني لازم يستشير الناس المعنيين في الموضوع. تحديد المشكلة رقم واحد شنو هي.
1: نعم.
2: من الناس اللي يشتغلون في مجال طب النوم بيعطون جواب شنو يشكون فيه من مشكلة رقم واحد.
1: نعم.
2: رقم اثنين

0: لازم يسوون التشخيص الصحيح ليأكد المشكلة.
1: صح.
0: بمعنى أنا يشكون عندي سكر يعطوني إبرة ولا حبوب ولا يسوون تحليل دم.
1: بالضبط.
0: أول شيء يسوون التحليل. إذن التشخيص هو مهم. إحنا الأداة المهمة في التشخيص هو إجراء اختبارات النوم لتأكيد وجود مشكلة نوم معينة.
1: نعم.
0: طبعا التشخيص في البداية في مجموعة كبيرة من الاستبيانات والى آخره. رقم ثلاثة وضع الخطة العلاجية بحسب نوع المشكلة. الخطة العلاجية في شيء والله أنا أسويه، في شيء أسوي أنا مع أبو يوسف مع بعض، في شيء نحاوله حق شخص معين.
1: لأن احنا اثنين في مركز واحد على فكرة.
0: إيه. في شيء نسوي لا احنا نحاوله على شخص نعرف أنه هو بيقدم العلاج. وترى مو العلاج جراحي
1: أكيد.
0: لا العلاج يتفصل بحسب نوع المشكلة. صح. يعني اللي عنده أرق مثلا واحد قاعد ما يرقد تمام طول الليل مبقق عينه وطالع طول الليل فيصير شنو يصير توتر.
1: نعم.
0: إذا التوتر طول شوي يصير اكتئاب. إذا اكتئاب بعد تروح النودة من عنده وهذا هي دوامة تفتر.
1: والعكس بعد يصير والعكس اللي فيهم
0: اللي عنده توتر وقلق وأرق ما يرقد. واللي ما يقدر يصير هذه زي شو تعالج الأرق ولا التوتر ولا النوم.
1: صح.
0: هذه لا سيناريو معين في العلاج.
1: نعم.
0: الطبيب المختص بيقول لك وين تبدي وش الطريقة الموجودة. واحد ما شاء الله سمين متين ما يقط وزن قد ما يقدر يسوي رجيم ما يفقد وزن.
1: صح.
0: ليش؟ لأن احنا نعرف اللي ما يرقد زين ما يفقد وزن. فيعني ما شاء الله ضاع جهدك بلاش الرجيم. أيوة. والرياضة
1: بصجوايت أحيان نقرأ
0: فش تسوي شو تسوي تلعب رياضة تخف وزن أم ترقد زين هذه حلقة لازم الطبيب المختص هو اللي خنقول يباريك هو يقول لك وين تبتدي وشنو تسوي شنو.
1: صح.
0: فالأمور مو بجوجل ولا على البركة.
1: أيوة.
0: الأمور لها
1: دكتور
0: لها سيناريو محدد.
1: دكتور هشام على عجالة
2: طبعا ببتدي أو بنتهي خلينا نقول وصل للنهاية إنزين من باب اليوم العالمي للنوم شعار السنة كان شنو اجعل صحة النوم أولوية. هاي شيء مهم. هاي طبعا يتلخص الموضوع اللي قلناه كله اليوم لما نتكلم عن سليب هايجين نظافة النوم. هذه خلاصة الحلقة مالتنا كلها اليوم.
1: أيوة.
2: الله الله في نظافة النوم يا جماعة.
1: أي والله نبي ننام
0: العادات والسلوكيات الصحيحة.
2: أيوة.
0: اللي تخلي النوم ممتع وهني.
1: شنو هي على سريع دكتور؟
0: قلت ليش لازم ياخذ عدد ساعات كافية.
1: لازم الوقت
0: لازم يدش في النوم العميق
1: اللي ننام فيه كل يوم نصحى فيه كل يوم.
0: الوقت الوقت المناسب. أوكي. الجدول الثابت.
1: المنبهات هذه ما نبيها.
0: هذه اسمها صحيح عامة طبعا.
1: ايه اوكي
0: ايه. بشكل عام بس اللي قال ابو يوسف اللي هو النوم الصحي عادات النوم الصحية هذه ما شاء الله سلوكيات طويلة عريضة
2: يعني
1: وايد.
2: حتى حرارة الحجرة مهمة أيضا. لازم تكون باردة
0: على فكرة. كم غرفة النوم زينة
2: 15 إلى 20
0: بل
1: وايد دكتور بارد.
2: بارد بس هاي الجسم كذي يرتاح فيها.
1: صدق ولا إذن شلون أكون مرتاحة وأنا بردانة
0: تغطي أول مرة يقول لك ها هني مشكلة الناس ما تعني يقول لك والله أنا ضطقني البانكة. لا مو صحيح.
1: وي دكتور إحنا يعني في يا مقصرين يا
0: لا لا بالعكس مقصرين. الحرارة تسبب هي طاردة للنوم.
1: الغرفة الحارة حتى حق الكبار في السن مثلا
0: أي عمر لازم فيه الحرارة المثلى حق النوم. غرفة النوم بين 18 و20 أي يعني هاللون يقولون
2: حتى المناعة أقوى على فكرة في البرد
0: تزيد المناعة تزيد كذا
1: واللي بران يتلحف.
0: إيه طبعا تلاحظ خذ راحتك بس تقعد لي في اصلا الحراره هي اكثر مسببات الامراض هي الحراره. ها شلون بعد بينما البروده والتعرض بشكل منتظم وصحيح طبعا منتظم وصحيح وعلمي للبرد والماي البارد وخلينا نقول حمام الثلج هو اصلا يقوي المناعه ويزود كل شيء.
1: بس دكتور بالنسبه حق حمام الثلج ساعات ناس يموتون يعني منه
0: ما ادري والله بس انا اعرف الرياضيين البروفيشنال
1: لازم يعرفون الطريقه
0: لازم يروح حمام ثلج.
1: اوكي
2: كل واحد عنده حدوده لازم يعرفها
1: بالضبط. فلو سمحتوا طولوا على صوت قصدي اي سيكم في البيت
0: وتلحفوا
1: عدل. طبعا احنا انا وفايزه وليالي وكل المستمعين احس انهم وايد مستانسين. هاي حلقه شيقه. للاسف خلص الوقت بسرعه. كان عندنا يعني المزيد من الاستفسارات ويعني الكلام اللي لازم نقوله ولازم الناس تسمعه اللي يخص النوم. وصحتنا النوم والشخير والاختناق وكل هذه الأمور. شكرا لكم. شكرا لك دكتور عبد الرحمن على حضورك.
0: شكرا شكرا هدى.
1: شكرا لك بروفيسور هشام على حضورك. احنا بعد استأنسنا معاكم اكيد. هاي مو باخر

0: لقاء أكيد
1: حاضرين
0: أكيد صح؟
2: تحت أمرك.
0: شكرا مشكورين مستمعينا على حسن الاستماع والمشاركة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله باكر في حلقة أخرى. مع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضا صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745-2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواء.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت
1: يا عطر ودخون.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ناجى المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: اشتقتي لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: Takahashi.
1: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
2: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
1: يتضمن ثلاث أغاني:
2: أنا مفارق وأنا الفارق.
1: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

نقول مع بعض يلا الحاضرين كلهم يقولون معاي. اوكي

0: يعطيهم العافية. عشتوا عشتوا حبايبي.
1: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

غنوا بعد قلنا غنوا أقوى يا زينكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.